0: طيش بفتش على الكلمة تفتيش، بركب لمبة تطلع فيش، بفك اللمبة بمدنا بريش، عبى الحيطان بخاويش، طاسع مخ ومخ ما فيش، وليلي ليش ليلي ليش ليلي ليش. آخ، واللي بدي أعرف أنا شو اللي ضربنا عمخنا وسلمنا أبو الياس هالورشي. قلت له لأبو حسين رح جيب لك شي واحد أمريكاني بيفهم بالمصلحة، قال لي هودي الأمريكان حشاشين وهبل بيطلعش من أمرهم شيء. الله يسامحك يا بحر. شو بلاي بوي؟ ها؟ You still here مبين؟
1: سي سي سنيورا، I is waiting for do.
0: Waiting for what?
1: I wanna shit.
0: ها؟ شو
1: I wanna shit.
0: You wanna shit? ايه shit؟ بفعلك شي زلغوطة بهالمناسبة؟
1: English, English, por favor.
0: Eh, English, English. You wanna shit, shit. يعني بدك إذن مني يعني.
1: Senora, senora, you don't understand. I wanna shit.
0: ولك فهمت يا أخي؟ يلا بتلي منافسي يقطعك إن شاء الله. You wanna shit, food. Go to the bathroom and shit هونيك.
1: أي أي أي. Senora, I don't wanna shit in bathroom. I wanna shit on bed.
0: شو؟ What? شو؟
1: Me wanna shit on bed.
0: Shit on bed?
1: Yes, me paint in a bedroom.
0: إيه؟
1: Me wanna shit on bed.
0: لا شو شت on bed؟ واللي رح يشبك بسط لهيك يغسل لك مخك، ولا شو شت on bed؟ No shit on bed. No shit in bedroom. Shit in bathroom only.
1: سنيورا سنيورا.
0: سنيرك عزايل أنت والجي تبعك. تعرف you know what؟ Go go. Leave leave. I don't want you here anymore. I don't want you here anymore. أنا I'm gonna call هلا سن حسين وأم gonna tell سن حسين شو عم تعمل فيه. هلا
1: سنيورا you don't understand. Me wanna shit.
0: ولا بيرجع بيلي مي وانا
1: شو بيكي شو بيكي شو بيكي أنت ويا.
0: تعا تعا طب شو فيك؟ الله شين. تعا شوف هالمقبول شو عامل. تعا شوف.
2: ها زحل شو؟ ¿Qué pasa, señor?
1: Oh, quiero una sábana para cubrir la cama.
2: Ah, شو بدو هيدا؟
0: حوطتك بالله انت واللي خلفوك. عم تسألني شو بده يا اينشتاين انت؟
2: ايه توليلي بالك توليلي بالك.
0: لك لك الغبره لك الشحال.
2: Slow down no, por favor. Me no understandos.
1: Quiero una sabana.
2: Ah, una sabana?
1: Sí, sí.
2: Okay.
1: No, no, no. Dos sabanas.
2: Okay, okay. ويني؟
0: هاي هاو
2: شو لك هيدا بده شيت وش راطيت
0: شو
2: بده شرشف يغطي التخت فيه
0: شرشف؟
2: ايه
0: باتشيت
2: ايوه باتشيت
0: ايه. بدك باتشيت ولا؟
1: سي سنيورا اي وانا شيت
0: وفزار اللي يفزك لك ساعة بتقلي اي وانا شيت اي وانا شيت ريتك تطبص بجوري تشيت ما تطلع منها ان شاء الله روح اطلع جو جو جو اب واني اي كم وجيف يو بيك شيت اطبخك ان شاء الله
1: موتشاس غراسياس سنيورا موتشاس غراسياس
0: ابر هالكبر اني منين جاب لي اياهم احسن لا
1: تطلع بلاي بويز ويتينغ فور جو
0: لا تعب كبرتك انت ان شاء الله راح بدي اعرف اني اني منين بتطلع فيهم انت هالشغيله ها فيني اعرف اني منين بتجي منين بتجي يمشي حالي بيك شيء؟
2: ايه بيك شيء
0: شو ايش بك؟
2: شو ايش بك؟
0: ليش عيونك حمر؟
2: ليش عيونك حمر؟
0: ولك تطلع فيي
2: هم
0: يعني لك بس بس بعدك هيدا ولك شو اللي عم ترشه هيدا؟
2: أنا بحب أول ما أروح يمي تكون الريحة علي حلوة
0: هي للريحة إيه هيك هيك أعطيني إياها لأنه هيدا صاحبك هوزيه بيهوي أكثر مما بيتنفس هيك
2: هم هدي هدي وين زبيلي كمان؟
0: زبيلي
2: إيه
0: يقطع البريد كله زبيلي
2: إيه
0: دخلك عصير زبيلي
2: إيه؟
0: اما تبدو يجي يشيلونا اياه اللي حطونا اياه قدام الباب
2: هالدمستر
0: ايه
2: هاليومين بيجوا بياخدوه بس ايش حطوكم اياه على الطريق مش على الدرايف واي يمه
0: ايه بيك قال له للشوفير قال له يحطه هونيك على الطريق قال حتى ما يسكر الدرايف
2: بي بده يزطب هالدمستر
0: ايه عم تقول لي انا
2: هيدا بده اذن من البلديه لينحط على الطريق
0: ايه ولك قال له عمك بولياس
2: ايه
0: قام بيك شو قال له شو راح يعرفهم البلديه هودي الامريكان هبلوا مش راح يعرفوا
2: اخ العالم كلهم عم بيي هبل يمه
0: لك الله يعيني على بيك يعني الله يعيني على بيك
2: والله
0: اخ
2: دخلك يمه
0: ايه
2: كيف السته؟
0: سته
2: ايه
0: شو جايبه على بالها هلا؟
2: يعني من يوم اللي توفت وما عدنا سمعنا منها يمه
0: تعرف يمي؟
2: ايه
0: بالزمان اني وحبلي فيك
2: ايه بتذكر
0: كانت حميتي مرت عمي
2: ايه
0: الله يرحمها تقول لي هالحمار اللي عنا
2: ايه
0: عيونه حلوين كتير
2: ايه
0: روحي تأملي بعيونه وتوحمي عليهم.
2: ايه
0: بلكي هالولد اللي ببطنك بيطلع عيونه حلوين هاك مثل عيون الحمار.
2: ايه
0: ولي كل شي فيك طلع مثل الحمار الا عيونك.
2: شو فيك شو فيك؟
0: ستك اللي توفت من مش عم تسمع منها؟ شو ناطر منها شي مكتوب يعني؟
2: ليش هي بتعرف تكتب؟
0: ولي يا ابني شو بيك؟
2: شو فيك؟
0: شو بيك ضارب الهبل معك على التقيل شو بيك؟ لك بكفيش هالشغيلي هيبلني، لا تزيد علي انت كمان.
2: ايه توليلي بيه توليلي بيه. ايه وكيف الشغيلي يمي؟
0: ولك تضرب انت والشغيلي يمي، حركي بلا بركي، كل النهار عم بيلاطع ومش طالع امره شيء. اخ
2: ايه منيح يعني ها؟
0: ايه فرشي بجنن وبجنن.
2: ايه بعت لك واحد تاني اجى شيء؟
0: واحد تاني؟
2: ايه
0: لا ما اجاش، لشو بعته هيدا؟
2: بعت لك اياه ليكشف لنا على الكراك.
0: يكشف على شو؟
2: الكراك الكراك.
0: شو الكراك هيدا؟
2: هيدا الفسخ اللي بيقلبطوني بالقراج.
0: اه هيدا بيسموه كراك.
2: ايه مدري شو عامل الكراك.
0: شو بعرف فسخ كبير والله. أيوة كلمينه والله. عم بيمد والله.
2: مع انه بيا بصفش السيارة بالقراج مزبوط.
0: لا بصفش هونيك لا. ابصر شو عامل هالفسخ.
2: شو برا حاطين هونيك شي وزنه تقيل؟
0: شي وزنه تقيل؟ لا شو بدنا نحط شي وزنه تقيل؟ بس ام الياس هونيك بتقعد على طول بتشرب ارجيلتها.
2: قولك منا؟
0: ايه مستهون وزنها لام الياس. الشهر الماضي زحطت عن الكرسي اجت على الارض عملت ارتجاجات وصلت لليابان عملت تسونامي هونيك.
2: ليش هي تخنيعنا على اليمة؟
0: يخزل عاك الميلة بتروح بالعرض.
2: عن جد؟
0: جمعة الماضي قعدت لي على الايفون طلع من تحت ايباد. بكره بدي اقعدها على الايباد بلكي
2: ايه.
0: بسحبه من تحت التلفزيون بلازما كبير هاي.
2: ايه ايه ايه اعديها يمي اعديها.
0: لك هلا بيكون بولياس نازل بيسمعنا.
2: لا لا
0: امبارح عزمتني على مطعم all you can eat open buffet.
2: ايه
0: اني اخذت صحني ورحت عبي من البوفيه.
2: ايه
0: هي اخذت كرسيتها وراحت قعدت على البوفيه. ساعتين ونص وهي تعر اكل. اجا المانجر اخر شي دفع هو وكحتنا لبرا.
2: ايه بتستاهله. يلا انا رايح.
0: ايه
2: قلت له للزلمه بس يجي يشوف لك على الفسخ يدعمه بقضبان حديد.
0: ايه ايه ايه
2: وقلت له كمان ينظف لك حول البيت ويشيل لك كل الويد.
0: يشيل شو؟
2: الويد.
0: ولك حكيني حكيني عربي شو الويد هيدا؟
2: الويد هيدا العشب البري حول البيت.
0: هذا اسمه بتسموه ويد.
2: ايه
0: هذه بنسميها سليقه نحن.
2: سليقه؟
0: ايه بلبنان بنسميها سليقه. بتعرف انه هذه كنا نسلقها بلبنان ونكلها نحن هي
2: العشب؟
0: ايش جرجير وعيلته هن بيقرص عني هودي كنا ناكلهم نحن
2: بلبنان. بس هذه يمي بياكلوا البقر والمعزه.
0: ايه عارفي عارفي. وقد ما أكلنا منه صار الشعب اللبناني مثل المعزي ماشي وراء هالزعمة. هني سيئينه وهو بمعي وراهن.
3: I know it, I know it. It's a sheep.
0: برافو برافو. انت بتغيب وبتشيب انت.
3: أيوين
0: يخزل عين عنك انت يا شاطر. انت زكي زكي هاك النهار الله وكيل. عم بلعب حزازير معه.
2: عن جد؟
0: ايه عم بلعب حزازير هاك.
2: السنيورة told me that you waste lots of time.
3: No. سنيورة she talked too much.
2: Oh yes right. Yeah.
0: تقبرني يا حسين. شو بتحكي اسبانيولي كمان؟
2: طبعا يمي.
0: خلي يجوا هالاساتذه تبعك يشوفوا كيف صرت تحكي انت وكالمركز اللي الك.
2: ايه طبعا.
0: بالزمان لما كحتك مدير المدرسه
2: ايه
0: قال لي يا امي حسين ابنك حسين على راس انظف من جلدة الدربكه.
2: ايه
0: سالته اليوم الصبح وقلت له مين الحيوان اللي بيصيح ونوع على صوتك اليوم؟ جاوبني وقال لي بيي.
2: مظبوط.
0: خلي يجي يشوف هلا كيف صرت تحكي انت ومن المركز.
2: ايه
0: خليه. لكن المقبور اني منظف هالكراسي وبيجي بيقعد بيجي تعال ولك قوم من عندك. خلصني قوم من عندك هوني.
3: او سنيورا
0: ايه
3: ولو صار استاوها.
0: شو عم بيقول
2: سنيور
0: شو عم بيقول؟
2: بليز كم هير.
0: اخ
2: did you bring me the stuff?
3: Sí, I have now.
2: Yeah.
3: Mucho bueno calidad.
2: Oh, muchas gracias. Same price, sí, señor?
3: Sí, señor, same price.
0: Great. شو عم بقول لك؟ طب خبرني شو عم بقول لك يا حسن؟
2: لا ولا شيء. عم يسألني زي استعمل الشرشف يا عمي.
0: هالشق ولا يا مقبور منين جايبها؟ ولك هيدي برديقة المطبخ يا مقبور منين جايبها هيدي منين ها؟
3: I know it.
0: تورو
3: ايه تورو عبيك تورو تع
0: تعال نلعب انا وياك تورو ولك روح go يلا go up don't use this one and I come and give you another one يلا ويلا move these boxes يلا
3: حسن
4: صفتي يا ام حسين
0: يلا جاي ولك الله يعين ام حسين لو عارف يعني كل هالشغل رح يطلع من ابي ايه. لا وافقتك لا انت ولا بيك على هالمشروع كله، ريت عمره ما يتزبط البعت ان شاء الله.
2: هتولي لي بالك. طيب وين هلا صار عمي بولياس بالحمام؟
0: عمك بولياس ايه. الله يعيني عمك بولياس. عمك بولياس مش عارف كوعه من بوعه، ركب لي المجلى بالحمام والمغسل يركبها عندي بالمطبخ.
2: ايه.
0: وهد حيطان المطبخ ومش عارف كيف يركبهم هلا.
2: اما بي قال بده يساعده ويركبهم هو بهد، وبي بركبه بمال.
0: بيك بركبه بمال؟
2: ايه.
0: لك يا حسبتي عبيك، يا حسبتي عبيك بايام المد ما كان يمد. لك كان يهد وكان يقد وكان في عنده قلب يحس، صار مهرهر ما في يمد، صفى كتر تحاكي وبس.
2: صفى كتر تحاكي وبس.
0: تمسخر تمسخر يلا تمسخر.
2: ما إلا بنوفن على حالنا يمي، ما دام عمو بلياس بيعرف بالسمكر والكهرباء.
0: ولك عمك بلياس بيعرف يبدلو شي شريط كهرباء يغيرلو جلدة حنفية. لوين سلمتوا هالورشة كلها؟ تعال تفضل.
2: شو؟
0: طلع على المطبخ.
2: ايه.
0: ضوي الضو.
2: ايه.
0: بتدور الجلاية. فقص المروحة اللي فوق الغاز.
2: ايه.
0: بتطفي اللمبة اللي حتختي بقط النار.
2: يمكن بكرة بس بدك تتحمم يصير توقف تحت الدش وتدق السيفون.
0: يا لهوتي.
2: يا لهوتي ويا مصبتي ويا دلحوس عليك يا ولية يا مس أم حسين.
0: مسي أم حسين؟
2: أيوة.
0: دي مس أم حسين زعلانة قوي.
2: زعلانة؟ زعلانة يا أختي.
0: زعلانة على خلفي اللي مش سم حسان وخلفي.
2: شو بيه شو بيه؟
0: ولك يا ابني شو بيه؟
2: شو؟
0: شو بيه ضارب الهبل معك عالتقيل اليوم ها؟ شو بيه؟
2: بور فابور سينيورا سيارة لبوكا.
0: وبعد ناقص تحكيني بسبانيولي كمان. وقرد؟ عما كنا نقول مرتك شيرين هي السبب وهي هبلتك. هيك إلك مطلقة سنتين وبعد عوارض الهبل كل ميلة عم تزيد عندك انت.
2: اخ اخ عشرن يمي اخ عشرن يمي كانت قشطة ومهلبية، كانت زبدة وكريمة، كانت لبن، يعني بدك تقولي كانت بقرة كاملة مكملة.
0: لك اش حال التقدير هالتاني ولا كنت وارك ولا كنت وارك؟
2: اخ عشرن يمي اخ.
0: حليت بعينك هلا.
2: ايه والله.
0: رحت تسرعت وطلقتها وحشتك شو؟ ابي اجيب لك شو ولاد. هي اتجوزت صار عندها ولد هلا.
2: عن جد؟
0: ايه. ومرتك اللي قبلها طلقتها لنفس السبب، إيه صار عندها اربع اولاد وقالوا لي حبلي بيتام هلا.
2: عن جد؟
0: ايه عن جد.
2: انا اصلا قررت إذا رح أرجع أتزوج رح أخذ المرأة وبجربها وبفحصها قبل ما أتزوجها.
0: حبيبي شي حلو هيدا بعد اللي ناقص، تجربوا النسوين قبل ما تتجوزوها.
2: إيه إيه وبفحصها كمان إذا بتجيب لي ولادة ولا.
0: ليش بتروحش تفحص حالك أنت؟ بلكي المشكلة منك مش منه.
2: لا لا لا شو بك يمي عم تشكي برجوليتي يعني؟
0: ولي شو قصة جوليتك بالنص؟ هي الجولية بتخلفي الحمار وبيخلف. أنا عم بحكي عن الطب.
2: إيه بس أنا ما عنديش مشاكل يمي، الغلط كان كله من النسوين.
0: لك روح روح عنده هالعقلية الطف. مش عطول الغلط بيكون من النسوين.
2: لا.
0: الرجال بيكون عنده مشاكل كمان. هيدي هي العقلية العربية. قال إذا المرأة ما حبلت بيكون الغلط منها، وإذا ما جبت له صبيان بيكون الغلط منها، وإذا الولد طلع بوشي بيكون غلط منها. حاجة يا العرب تعتبروا المرأة ممسحة مسحوا الزيكو فيها وتمشوا. حاجة بقى مش كل شيء المرأة المرأة ما كمان رجيت كمان
2: سنيور. انت أوه موشو غراسيس سنيور موشو غراسيس.
0: هودي شو يمي هودي؟
2: لا ولا شيء ولا شيء. هودي أوريغانو بيزرع عن هوزي عنده بالجنان يمي.
0: أوريغانو؟
2: ايه.
0: هودي مش مثل الزعطر؟
2: ايه هيك شيء. ايه
0: وانت لشو بتستعملهم؟
2: أنا لما بطبخ طلياني بحطهم مع المعكرونة يمي.
0: إيه؟
2: إيه.
0: وبيطيبوا الأكل هودي؟
2: إيه بيطيبوا الأكل كتير يمي طبعاً.
0: هيك هيك فرجي أنا ما بزميني بقى، أنا سامع عنه بس مش شايفته
2: هيك.
0: فرجي هيك هيك لشوف هيك لشوف. يا لك شكله كيف هو. فرجيني ريحته هذا كيف.
2: شوي شوي يمي.
0: أوه.
2: شوي شوي يمي.
0: لك شو حلوة.
2: شوي شوي يمي.
0: حلوة ريحته هيك. هات اعطيني منهم شوي لاستعمله انا.
2: لا يجي ادوني انا يمي.
0: ايه
2: هودي يمي كل ما كترت منهم على الطبخه كل ما صارت اطيب واطيب. انا الليله بدي استعملهم.
0: ايه
2: رول رول رول يور جوينت تويست ات ذا اند
5: Take a puffy, that's enough, and pass it to a friend.

0: غزيت العالم حولك وحوالك. ما تقول إلا مايكل جاكسون وإخته لاتويا هوني.
1: بيلي جين نوت ماي لافر.
0: انت لو قلت العقل بتوجع بتقضي نهارك بالصريح انت. اخ لك هذا عم يرسلي كمان ولك رح شوف شغلك. كومبيشن ورك. يلا يلا يلا.
1: وبيلي جين وبي وين
0: بي؟ مش عارف بيك، ما كانش عندك اليوم؟
1: لا اليومين مش شايفه، عم دقلع تليفون وتليفونه مطفي يمه.
0: ولك بيك اللي مطفي مش تليفونه.
1: ايه والله
0: مش بيك برد على تليفونه، صرت دقت له ثلاث مرات اليوم، اربع مرات ومش عم بيرد علي.
1: هنجار
0: مدري وين عم يختفي هالزلمه.
1: ليكون عم يظهر له مع شي وحده يمه. هاي والله منك شاين يا ابو حسين والله.
0: وحده وحده ايه؟ شو؟ شي بنت حرام يعني؟
1: ولك ليش بنت حرام يعني؟ يعني اللي بتونسوا للواحد وترقص له وبتسموها بنت حرام، ويلي بتنكد عليه حياته وتجيب له الضغط والسكر وتفلسه وبتسموها بنت حلال يعني؟
0: ايه شو بدي سميها لكن؟
1: اسميها مثل ما بسموها الامريكان مسترس.
0: مس شو؟
1: مسترس.
0: مس بريس؟
1: مس تريس. تريس مش بريس.
0: مس تريس؟
1: ايه.
0: هلا بيك ابو حسين بده يصير عنده مسترس؟
1: ايه وليش لا؟
0: ليش لا؟ ولك بيك اكسبايرد.
1: شو؟
0: هرهر واهترى من قدامه ومن ورا. وبطل يعرف الزلمة من المرا.
1: شو هالحكي؟
0: ولمسكه لبيك واقلبه عقفيه. وشوف الاكسبيريشن ديت تبعه. بتلاقي خالصه مدته زمان زمان.
1: بيي مش هين يمي، بيظبط وضعه.
0: ظبط وضعه؟ ولك بيك انت ليله عرس ما عرف يظبط اموره.
1: شو هالحكي؟
0: ايه لو ما انا دله اهديك كنا بعدنا لطريق لهلا يمكن.
1: شو؟
0: فيت لعندي اول ليله. قال لي بتيجي لنلعب؟ قلت له منلعب.
1: ايه.
0: قال لي اعطيني ايدي. انا استحيت اول شيء.
1: مظبوط.
0: بعدين اعطيته ايدي هيك وغمضت عيوني يعني. صار يلعب لي باصابيعي واني صار قلبي يخفق هيك. بعد شوي ما سمعتوش الا قال لي هيدا عمي ابو قاسم، هيدا لباس الخاتم، هيدا طول بالاغلبي، هيدا لحاس السمني فعاس الامن.
1: ايه.
0: كف السلام زند سوارك وعسلي كتف الجرة وهيدا عشعوش الفارة. زقزقني وطب حدي ونام وصار يشخر.
1: ايه حلو.
0: تاني يوم قال لي بتيجي لنلعب؟ قلت له منلعب. قال لي اعطيني ايدي. اعطيته ايدي وبلش بو قاسم والخيتم ودشوك وعسلي كتف الجرة وهيدا عشعوش الفارة. زقزقني وطب حدي ونام.
1: ايه.
0: تالت يوم، رابع يوم، جمعة، اثنين، ثلاثة، اللي تعال نلعب. اعطيني ايدك، اعطي ايدي، بلش من عمي ابو ياسم وضل طالع طلوع طلوع لعشعوش الفار. اخر شيء قال لي معش حالي هالحالة.
1: معك حق، لا.
0: اجا ليلى لعندي. قال لي بتيجي لنلعب؟ قلت له بنلعب. قال لي اعطيني ايدك، قلت له لايك. لايك. كل نهار معزلة ومغسلة ومعصرة وايدي مقطعين تقطيع. شو قولك إذا بعطيك إجري بتبلش فيها من تحت وبتطلع طلوع؟
1: هاي والله منك شهيني يا أم حسين والله.
0: فهلا بهالآخرة بيك بده يصير عنده مسترس؟
1: ما الأمريكان شي عادي الواحد يكون عنده مسترس يمه؟
0: يصطفلوا هودي الأمريكان وهودي عويدهم. بلا انتم ما لقتولي تتعلمولي من امريكان الا هالشغلات الوسخه يعني.
1: ولك شو في عندهم غير هيك يعني؟
0: لا عندهم كتير. ولك على القليل الامريكاني بيوقف بالصف وبيسوق على الطريق بين الخطين. اذا ناقشته بشي موضوع
1: ايه؟
0: بيسمعك وبيحترم لك رايك ولو ما بيوافق معك مش بيذبحك دغري.
1: مزبوط. ايه والله.
0: وبيستقبل الغريب وبيعمله ابن البلد وبيعلمه وبيطببه وبيساعده. هودي الشغلات اللي تعلموا منه. ما لقوا تتعلموا الا الشغلات الوسخه يعني والمس بريس.
1: مسترس يمي.
0: ولك مس ايرود والله اللي جاي على هالبلاد
1: ايه؟
0: وما بده يتعلم منا الا الشغلات الوسخه
1: ايه؟
0: ريت عمره ما يجي احلى. واللي جاي على هالبلاد وجايب معه من بلاده الشغلات الوسخه ريت عمره ما كان اجى احلى واحلى.
1: تا تا
0: ولا تعلموا العادات المنيحة من هالشعوب اللي عم تعاشروها.
1: تا تا تا
0: شين الفرق من ايدك شين؟
1: من جهتي أنا بحب الأمريكان وعاداتهم. يلا بخاطرك.
0: وين رايح؟ تعال شوف وين رايح. وين رايح تركني؟ وين
1: رايح؟ أنا وهالريل استيت لنشوف الكندمانيوم اللي حاطينه للبيع.
0: شو شو هذا الكندمانيوم؟ شو ده سيارة هذا؟
1: لا طيارة.
0: بدك تشتري طيارة كندمانيوم؟
1: كندمانيوم يمي.
0: كندمانيوم.
1: كندمانيوم.
0: كان يدمدم.
1: كندمانيوم.
0: طول بالك علي. شو قالوا لك أني خريج أكسفورد؟ هالجيري هلا شوف هيك لشوف.
1: إيه طيب تعال قلي.
0: إيه.
1: قولي كان.
0: كان.
1: دوم.
0: دوم.
1: كان دوم.
0: كان دوم.
1: عجبتني هاي. قولي كان دوم.
0: كاندوم.
1: كاندوم.
0: ولك فهمنا ليه هواي.
1: طيب طيب قولي من.
0: من.
1: يم.
0: يم.
1: كاندوم من يم.
0: كاندوم.
1: كاندومينيوم.
0: ولك كاندو رول مش عم تطلع معي.
1: يا الله ورد. طيب قولي كاندو. كاندو بتنفهم.
0: طيب أنا ما فهمتش بعد شو هو هذا الكاندوم يعني.
1: ايه تعال قلي.
0: ايه.
1: كاندومينيوم يعني مثل البيت اللي أنا قاعد فيه هلأ.
0: ايه.
1: بدي فتش عبيت أظهر منه ونقل عليه وبيع اللي أنا قاعد فيه لأنه كتير كبير علي يمي.
0: لا لا يا ابني. حدا بينقل من بيت كبير عبيت اصغر؟ لا انا بقول بيتك فرش وبعدين انت بكره بدك تتجوز والنسوان بيحبوا البيوت الكبيره.
1: ايه يا لا وقتها بنشوف. يلا بخاطرك انا رايح.
0: ايه مع السلامه بالتوفيق ان شاء الله.
1: قبل ما انسى هدي هدي.
0: شوفي خير ان شاء الله.
1: هيدا مكتوب لبيه.
0: مكتوب؟
1: ايه
0: لبيه؟
1: ايه
0: مكتوب شو هيدا؟
1: مكتوب غرام.
0: مكتوب غرام؟
1: ايه
0: لبيه؟
1: ايه
0: من مين؟
1: من جورج بليس.
0: يا حبيبي عشنا وشفنا بحسان صار يجي مكتيب غرام من جورج.
1: ايه ليش لا يا
0: ابني. ولاني شكي شكي ببيك صرت مرتين لقطته لابس قميص النوم تبعي.
1: شو الحكي؟
0: اول مرة اشوت حجج قال كان نعسان كتير ومضيع بجيمته.
1: ايه
0: وتاني مرة قال لي عم بلبسه للهلوين صار يتفضل فيه بالبيت هون ويلق لاصحابه يقول لهم تريك اور تريت عرفتوني ويرقص.
1: والله انا خايف بيي عم بضيع يمي.
0: ولك بيك قرد ملفلف ساعة اللي بده بضيع.
1: ايه والله معك. إيه. هدي هدي هيدا مكتوب من الولفير.
0: ولفير؟
1: ايه
0: شو بده من الولفير مني؟
1: ايه تعال اقول لك.
0: ايه
1: بتتذكر من اربع سنين لما
0: إيه؟
1: ماتت سته.
0: ايه
1: ورحنا نبلغ مكتب الولفير وبي شو قال؟ ولك لشو تبلغوا خلونا عم نقبض معاشها ولك هودي هبل مش عارفوا انها ماتت؟
0: ايه مزبوط.
1: ايه مزبوط. بتتذكري من شهرين لما إيه؟ بعتوا مكتوب سالوا عن سته.
0: ايه
1: وبي شو قال؟
0: ايه
1: قالوا له مريضه وما فيها تطلع من البيت، لك هودي هبل بصدقوا كل شيء.
0: ايه مزبوط.
1: ايه فهودي الهبل جايين يقابلوا سته ويشوفوا حالتها.
0: يا مشحر علي
1: شو؟
0: ومنين بتجيب له ستك علي؟
1: شو بعرفني؟ روحي نبشيها وجيبيها ولبسيها وزوزيها.
0: يا مشحر هالحكي
1: علي بركي هودي الهبل مش عارف اذا هي حيه او ميته.
0: ولك احكي عدل هلا يا مشحر.
1: برفافور سنيورا
0: لك هلا وقت اسبانيولي تبعك بلا شو بدنا نلعب هالمصيبه.
1: ولك خلي بي اللي يعمل بما انه هو شعله الزكاه هو بنظره الامريكان هبل. ولك شوفي شو بدكم تساووا وما تدخلوني بهالمغلوصه اريو.
0: ولك تعال تعال تعال تعال تعال تعال وين رايح؟ طب اقرا لي اقرا لي هالمكتوب. شوف لي شو كاتبين شو حاطين شو بده يقول شو بده منك.
1: ايه طولي لي بالك
0: يا مشحر على هالقصه على هالمصيبه يا مشحر.
1: ايه قال اكوردنج تو ذا مكتوب قال بما انه ستي مريضه وما فيها تطلع من البيت فهودي الهبل قبل ما يجوا بساعتين ترن ترن راح يتصلوا فيكم وبي
0: بلغوكم. ايه
1: انا رايح
0: يا مشحر. اني على القصة وعلى مصيبة يا مشحر.
1: منين جبت هيدي؟
0: ها
1: على فكرة
0: ايه
1: تعلموا العادات المنيحة من هالشعوب. ايه ما تعلمتوا الا الشغلات الوسخة يعني. It's now or never. Come hold me tight.
0: ولكل ما طول كل ما هبلت انت.
1: My darling.
0: تعبهتك ان شاء الله.
1: تعبهتك ان شاء الله. كيف اوه؟
0: تعبهتك ان شاء الله. بولياس؟
2: يا نعم.
0: انت عندك مسترس؟
2: شو هيدا؟ دواء للهبل.
0: لا للكتام.
2: ايه هدي هدي هدي مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص
0: مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص
2: بتدخلك انت مع عشرك بالمرمر
0: مرمر مرمر مرمر زمانية عزة. بعد بعد الحمد لله طلع الكلمه من تمه الحمد لله
2: تخلق يا الله شو بتخلق حي الله
0: هلا خلص لي بوليس خير ان شاء الله شو بدك نعم شو بدك
2: في شغلتين بدي لك عنهم
0: شغلتين نعم شغلتين ورفع لي ثلاث اصابع
2: بعرف انا بعرف في اصبع عارف ام اسد
0: ايه طيب شو هني شغلتين خير ان شاء الله الي شو هني
2: اول شغلي بتقلك ام الياس
0: ايه
2: ما تجيبوا اكل اليوم على البيت لأنها هي طابخة وبناكل سوا
0: يييي الله يديمكن ومحل تنعامل إن شاء الله الله يخليكن يا أبو الياس يا عمي يخليكن إيه وشو طبخة لنا أم الياس اليوم
2: كسكس
0: كوسا
2: لا لا لا كسكس كسكس
0: كستليتا ريش غنا
2: لك لا لا كسكس كسكس
0: هولك تضرب انت وهالسين
2: يا عمي اللي كسكس كسكس كسكس
0: بس بس يا أخي ما عاش بدي أعرف ويرد
2: طيب طيب والشغل التاني
0: شو الشغل التاني
2: انت
0: شو
2: ايه لما تتحممي
0: ايه
2: بأي ايد بتفتح المي السخنة
0: بس تحمم بأي ايد المي السخنة بفتحها بايد الشمال ايه والمسقعة باليمين هاك بالمغطس وبالمجلى والمغسل
2: ايه بس انا ركبت السخنة على اليمين
0: لا يا ابو الياس كيف السخنة على اليمين السخنة تكون على الشمال والمساعة على اليمين
2: ايه خلص هلا صارت على اليمين
0: ايه طيب بدلون
2: ما فنيش ما انا خلاص لح لح لح لح حمتو رح رح ركبت
0: لا ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه كيف هالشغل هي كل عمري بعرف اني السخنة على الشمال والمساعة على اليمين
2: انا عندي حل
0: شو الحل ايه
2: انت
0: شو
2: الحل لما تفوتي على المغطس
0: ايه
2: مش بتوع في هاي قدام الدوش
0: ايه
2: وبتفتح المي السخنه بايد الشمال
0: ايه
2: والمسقعه باليمين
0: هاك بدي اياهم
2: ايه صبرمي
0: ايه
2: برمي وعافي هاي ساعتها بتطلق تفتح المي السخنه بايد الشمال والمسقعه باليمين
0: ورصاص ان شاء الله الك ولهالتمديدات معلانا الدوش منين مركب لي اياه من فوق ولا من تحت
2: لا لا الك ركبت لك دوش ولا كل الدويش ايه الك ركبت لك دوش براسين
0: ايه
2: ايه راس برش من هون
0: ايه
2: وراس بوش من هون
0: ايه
2: وي وي وي وي والراس ركبت لك اياه
0: ايه
2: بيعمل مس مس مس
0: ايه
2: ايه فبكرة انت كلمة تتحممي
0: ايه
2: بتصير تقول سلم ديتك بوليس على المسمس مساج المسمس مساج الديه
0: ولك ريتك ما تكون بديار حدا انت وهالسين اللي نيت ان شاء الله
2: يلا انا سيد دير المي
0: ايه ام الياس وين ام الياس وين عم تطبخ
2: لا
0: ايه
2: راحت على الفيو فيو فيو
0: عمهلك على مهلك على مهلك ولك فيوزات مخك راح يطقع على مهلك
2: فيونر الهوم راحت على الفيونر الهوم
0: ايه قالت لي امبارح عندها فيونر ايه الله يرحم الاموات
2: يرحم امواتي
0: قديش عمرها اللي ميته؟
2: 103 سنين
0: قديش؟
2: 103 سنين
0: 103 سنين
2: ايه
0: الله يبارك 103 سنين ولهذه بس وصلت لفوق شو قالوا لها؟ هي هي وينك وينك النا زمان ناطرينك 103 سنين
2: نعم
0: تعرف يا ابو الياس
2: نعم
0: اذا انا بعيش لل103 سنين والله لوصل عيلتي وقرايبي بس موتي يوزعوا شوكولاته وملبس شو بعد بدي اكثر 103 سنين
2: انت ان شاء الله بتعيش عيش عيش عيش عيش لل150 واكثر
0: يا الله يديمك يا ابو الياس الله يديمك
2: ايه مش تعجليني عليك بجهنم
0: جهنم اللي تقشك ان شاء الله 103 سنين الله يبارك هيدي عيد ميلادها شو كان يقولوا لها عقبال المية ما قطعتهم زمان اخ الله يرحم الاموات دخلك يا بولياس بحسان بتعرف وين راح اليوم
2: لا
0: مدري وين عم يختفي هالزلمي
2: دقيت له كم مرة ما رد
0: ايه
2: تليفونه مسكر
0: ايه بعرف اني دقيت له وما رد علي مدري وين عم بيروح هالزلم يا اخ اني خايف يكون رايح له شي محل ومضيع لان هيدا بيعرف شي يقرا الصينات
2: ايه دقي على 911 بلاقوا لك اياه
0: 911
2: نعم
0: ليش 911 بيلاقوا الضايعين
2: ايه ما هلا تك تك تك
0: ايه
2: تك تك
0: على مهلك على مهلك
2: تك تك
0: على مهلك
2: تك تك
0: ولك عمالك رح ينزل لك قرق عمالك
2: تكنولوجيا
0: تكنولوجيا
2: صار فيهم يعرفوا الشخص وين بلحقوا له تليفونه
0: عن جد
2: فانت دقيلهم وقليلهم هز هز هز هز بالمسن
0: الفكره والله مره فكر فيها هي انا بدي دقيلهم لشوف ان شاء الله هيدي 911 هي الو 911 انا هاز بين ميسنج و اي ونت تو ها ترانسفير يو يا ترانسفير يو ان شاء الله اليوم منيح مكان البيت عم يحترق يا 911 الو 911 ستيت بوليس لك يعني هاز بين ميسنج و اي ونت تو ها No, no, no, not child, not child. Husband. Husbandy, husbandy, Buhsan. He act like a child sometimes, but so... Huh? Transfer you? لك تضربوا شبيكم من هيلك لميلك لأباض الرويح هيدا. يا الله أنا. ألو. هذا يرد علينا. ألو. ستيت بوليس. ديربوا بوليس. عال عال عال. Do you speak عربي يا خالتي? No? لك يعني has been missing who I want ها hold on ولك تضرب انت واسستي هذا transfer you وهذا transfer you وهذا hold on وهذا قلت المسمى شو هالقلقة يا عمي نحن كنا عم يحترق البيت وبدنا شيء منكم
1: شو بك شو بك
0: ولك تعشوفوا هذي تبعون ال 911 مش عم بيردوا علي مش من واحد لواحد عم بيحاول الو الو دير بومبوليس listen I'm not a happy customer I don't like your service Do you want me to take my business somewhere else? ايه بحكي عربي يا خالتي ايه لك الله يوفق يا خالتي يعني جوزي طلع من البيت اليوم وبعده ما رجع لهلا واني خايف يكون مضيع له على شي طريق ايه شو اسمه؟ هاني عيد قديش عمره؟ من الذكرى وبطلوع 60 سنة من الذكرى وبنزول 160 سنة شو لابس؟ شو كان لابس بحسين اليوم لما فل كان لابس بنطلون اسود ايه وصباط اسود ايه صباط اسود وقميص بيضه مع جرافات عسليه ورمادي واحمر وجاكيت عسليه ولابس برنيطه رمادي عليها كبكوش احمر من فوق ايه منلك العظيم انت ايه واو يو فاوند هيم ثانك يو اي لاف دير بومبليس يعني اي لاف دير وغايبة مش مشية من الصبح لعشية وينك كل نهار ها؟ هذا منال لك هذا الكيس اللي بيده
1: لقيتهم على الدرج شو هني هودي؟
0: لك هودي أوريجن للطبخ لحسين هودي
1: اه ايه هدي عطيه
0: هيك وانت وين مختفي أسرك كل نهار ها؟
1: أنا وين كنت أنا؟ ايه رحت مع أبو ليس عش اسمه
0: لوين؟
1: لك عش اسمه يعني شو بعرفك وين لو قلت لك يعني
0: هلا انت وابو الياس كنت بشو اسمه؟
1: ايه وشو كنت هالاسئله بالله؟
0: لانه ابو الياس له من الصبح هون عم يشتغل بالحمام ما راحش على شو اسمه
1: من صحيح؟
0: ايه
1: وانا اقول ليش ابو الياس ساكت كل الوقت بالسياره ومش عم يحكي فكرته زعلان مني
0: ايه يا مشحر ولك قلت طيب انت وين؟
1: بشو اسمه؟
0: ولك شو هو شو اسمه؟
1: ايه عند الحكاية
0: حكاية؟
1: ايه عند الحكاية
0: ليش خير ان شاء الله بيت شيء؟ حاسب شيء؟ ايه اللي خير ان شاء الله
1: رقبتي مصنجي وميبسي
0: ايه رقبتك مصنجي مقا ولك انت ما بيبس شي فيك الا رقبتك يبس له شي تاني بيسويش يعني
1: الله وكيلك رقبتي مصنجي وميبسه مثل الحبه لك حاسسها قاسي مثل هالعصاي
0: ربي والهي مد التصنيج فيك من فوق لتحت بلكي بتيبس كلك على بعضك هيك لجيب المراهم والكريمات أني وفرفك فيك فرفكي لتلهلب ميبس وملهلب وأني غني لك فوق الخيل شد العزمه وشد
1: قال لي قال الحكام هذا التصنيج بيجي من المخد العالي
0: ايه
1: الكلمة عليت المخدة كلمة صنجت ويبست أكتر
0: ايه كلمة عليت المخدة تحت رقبتك
1: ايه
0: كلمة يبست أكتر
1: ايه
0: وإذا حطيت مخدي وعليت إيدك مثلا بتيبس واجرك كمان بتكبين.
3: ايه ايه هونيك ايه ايه ايه
0: خلص لكين خلص خلص لقيت دواية لإلي 20 سنة عم دور على الليلة بس تفوت عالتخت بدي حط مخدي تحت أفيك وكل ساعة زمان بعفرتك وبحط مخدي ومخدي ورا مخدي ورا مخدي لتصير مطمبر حدي مثل جبل سنجار وفوق الخيل فوق الخيل كل عزمه وشد الخيل
1: يا بحسيني يا بحسيني لك أني I love you in blue I love you in red but most of all I love you in bed
0: بلش المخد يفعلوا فعليتهم بلش المخدات بلشوا
1: يو إز ذا راحة تو ماي بسكوتيتي
0: وانت يو إز ذا توم تو ماي جيجيتي
1: وانت انت القشطة تو ماي بناناتي
0: وانت الكاتشب تو ماي بطاطاتي
1: كاتشب
0: على الكاتشب وعلى البطاطا البطاطا ويا عيني على البطاطا
1: شو رح تعشينا اليوم بيض وبطاطا
0: لا ام الياس هلا بعتت بولياس وعال عامل عشاء وعزمتنا اليوم على العشاء
1: قالت لك شو طابخه
0: لا والله بقي بولياس هوني ساعه يحور ويدور ويتق وينق وانه كانت تطلع اسمها الطبخه من تمه ما كانش تطلع
1: يلا بسيطه الله يديم الله
0: ايه الله يديمه محل عامر شو اللي علق يا عمي
1: دخلك حسين مرق صوبك شي اليوم
0: ايه ايه مرق ما يا تا تا تا تا مشحها تا
1: خير شو خير
0: تا تفضل تعال او اول اول
1: شو في
0: هاودي تبعون الولفير بعدين بدهم يشوفوا امي
1: ايه لك ما قلنا له انه مريضه وما فيها تظهر من بيتها
0: ايه ما لأن مريضة وما فيها تظهر من بيتها جايين على بيتها ليشوفوها
1: كيف؟
0: ايه وقال لي قال حسان قال قبل ما يجوا بساعتين بس بدقونا وبيطبوا علينا
1: ايه ومنين نجيب المرحومة امك اسي
0: شو بعرف؟ قال لي حسان روحوا بشوها وجيبوها ولا تدخلوني بالمغلوصة كلها سوا بي اللي خبص الخبصة خلي بي هو اللي حلها
1: ايه خلص خلص انا بدبرها خلص هول الامر كان هبل وانا بضحك عليهم
0: لك اخ منك كل عمرك انت ماشي دغري وبتقال بتوعظ العالم انت لوين عملت اضرب منهم
1: خلاص خلاص سكري على الموضوع ما عادش جيب سيري لحد
0: ايه ما عادش رح جيب سيري طب نعرفوا بكره انه امي الى 4 سنين ميته ونحن عم نقبض معاش شو بصير يعني
1: ايه شو بيعرفني
0: اخ الله يستر والله الله يستر
4: حسين
0: ايه
4: حسين تحت
0: ايه يا هاني انزل انزل ضب ضب هالمكتوب قبل ما يجيبوا لي ضب غير الموضوع ضب وهيك اعطيني هالجريده خلص من نهايتها
1: شو بدك فيها يعني وانت من عندك بتقري جرايد يعني
0: انا بدي اقرا جرايد بدي مسح الازاز فا بدي اقرا جرايد
1: كنت جاي اقرا لك هالخبريه
0: خبر شو
1: طولي بالي
0: شو صاير خير
1: ايه ها اسمعي اسمعي
0: شوفي
1: قال شو ايه؟ قال اسرائيل تترجم حوالي 15,000 كتاب سنويا
0: ايه؟
1: والدول العربيه 303
0: 330,000
1: لا 330 كتاب
0: ايه
1: صدر تقرير من الامم المتحده يثبت انه ما ترجمه العرب من اللغات الاخرى منذ عهد المأمون ابن الرشيد حتى اليوم يساوي ما ترجمته اسرائيل باربع سنوات فقط او ما ترجمته اسبانيا بسنه واحده
0: اف ومن طالع التقرير
1: لك هذا صادر عن الامم المتحده
0: يروحوا ياكلوا هوا الامم المتحده هن وتقاريرهم مش عارفين انه نحن العرب ختمنا العلم ختم وعاش بدنا نقرا شيء 330 كتاب مين فاضي يقراها العرب فاضيين يقروا العرب عم يلعبوا كاندي كراش ويحضروا مسلسلات تركيه فاضيين للقراية العرب
1: قولتك قولتك بتعرفي بالزمانات موشا ديان شو قال
0: مين ها
1: لك موشا ديان هيدا وزير الدفاع الاسرائيلي هيدا الاعور
0: لا شو قال هيدا
1: قال ان العرب ما بيقروا وان قريوا ما بيفهموا وان فهموا ما بيطبقوا
0: روح يطبق دم عقلبه يبعث له حمي اللي تركبه هو التاني ان شاء الله تنعور عينه التاني والتالتي كمان يروح يسد بوزه قبل ما يتمسخر على العرب هيدا
1: لك ما انت هتتمسخري على العرب
0: انا عربي وبحق لي احكي اللي بدي اياه على العرب سوي واحد منه مثله يروح يسد بوزه قبل ما يحكي على العرب ان شاء الله بيفطس
1: لك ما الزلمه ميت من 30 سنه
0: الله لا يرد ان شاء الله لك اخ خايف علينا نحن العرب اللي بيسوى واللي ما بيسوى صاروا يجيبوا سيرتنا لك اخ يا حاف على العرب العرب بدهم يقروا قال العرب بيقرقلوا بدل ما يقروا وبيوسعوا الحبوس بدل ما يوسعوا المدارس، وبيصرفوا مصرياتهم على الزخيرة والأسلحة بدل ما يصرفوها على الجامعات والمختبرات والمستشفيات. لك يا حاف على العرب شو عملوا بحالهم يا حاف؟ شعوب العالم كلها عم تتقدم وتتطور، نحن كلمين عم نرجع لورا ونتخلف. لك يا حاف علينا.
3: طمعت معك خبر التالي.

0: هنا راديو كوكبة.
1: الزفت مغشوش، البنزين مضروب، الأغاني والأفلام منسوخة، ولك حتى النسوين صارت مغشوشة. لك الله يعين هالشعب، كل الشعوب عايش منيح إلا الشعب اللبناني، منيح اللي عايش.
2: لك بلد كل في شيء مزور.
1: ايه غش وتزوير. لك حتى انت بالزمان طلعت مزور يا ابو حليب حسين.
2: شو
1: ايه بالزمان لما قنعوني فيك قالوا لي شاب طوله طول وعضله مفتول طويل ورفيع، اطلع طلي قصير ومدعبل. قالوا لي زغطور باول عمره، طلعت بتعرف ادم وحواء شخصيا، يمكن كنت تعمل بيبي ستر لاولادهم.
3: يس
1: كمان.
3: يس يس سبيكينج.
1: مين على التليفون؟
3: يس هولد اون هولد اون.
1: مين على التليفون؟
2: لك شو اسمه؟
1: لك مين هالشو اسمه؟ فوت لي على السطح بيلي ماي فوت.
3: يس
1: جود جود. راح عند الشو اسمه، اجى من عند الشو اسمه وعم يتصل فيه الشو اسمه، مدري شو اسمه هالشو اسمه. اخ مركبة كيريوزيتي تهبط على كوكب المريخ، هل سيمشي الإنسان قريبا على كوكب المريخ كما مشى على القمر؟ اف مشوا على القمر.
2: محسن
1: لك تعب تعب اسمع يا ابو الياس.
2: نعم.
1: قال مشوا على القمر.
2: لا
1: ايه
2: شو هالحكي؟
1: ايه
2: مين اللي قال لي؟
1: هلا حطيت الجريدة وانا قريتها.
2: اتعشعش عيشي وتفوقي، من 40 سنة طلعوا على القمر.
1: عجب.
2: ايه
1: وكيف ما حدا قال لي انا من 40 سنة ولاني ما كنتش خلقان.
2: لا ومن اخي قطة انت يا روزي.
1: دخلك طلعوا على بالليل هو مضوي ولا لما كانوا طفينه بالنهار؟
2: هلا بحسان وين؟
1: بحسان هي جوا عم يحكي مع هذا شو اسمه؟
2: في واحد امريكاني واقف بده يحكي معكم.
1: واحد امريكاني واقف. ايه هذا حسان بيعته ليشيل الحشيش. ايه
2: وروحي شو
1: ايه يلا يلا يلا جاي. اي از كامينج اي از كامينج اي از هير اي از هير اي از كامينج يلا لاي
2: سنيورا
1: ولي تضرب ما تقل دمك وما اسمكك انت، عامل لي مسؤول تشريفين انت، ولي بتعرف انت دمك اسميك كتير. Your blood is sick.
2: كيه؟
1: ايه يا سك
2: No is not.
1: ايه بلا اسمك من دمك افي. Yes you is sick. You is sick. Yes.
2: No sick. No fever. No sick.
1: ولك مش سك سخوني سيخن. The other sick. The other sick.
2: The other sick.
1: ايه the other sick.
2: انا نمبري دال بادر دال ايهو.
1: ولك هيت طلع هوني. لك هايدي رفيعة وهايدي سميكي. سك نو سك. سك نو سك. انت دمك سميك مثل اسمك من دمك افهش. هلك
4: think she meant thick. اوه تيك
1: ايه تيك عتمك من دمك افهش، عم تلوطي كل النهار بعد مش خلصتي قلت النعم.
2: انجليز
1: ايه تعبر الانجليز معزيك. listen you is a play boy and thick very thick. I cannot handle you anymore. You play and waste time but no action at the end. Anna, I want some action. Go to the bedroom or I'm gonna follow you, Annie. I want you to finish what you start this morning. Okay, playboy?
2: Anna, who? Who?
1: بوليس حاش تخبط على حالك مثل سعدين الأمازون اللي فيني Annie. شو بدك خير إن شاء الله؟ نعم.
2: جاي اسألك إذا بلاقي عندك شي مقدح.
1: مقدح؟
2: نعم.
1: شو قالوا لك عني مجلس الانماء والاعمار اني؟ روح شوف بحسين بيعطيك شي مقدح.
2: ما اعطاني بحسين مقدح.
1: ايه
2: بس مقدح جوزي ما بيقدح.
1: مقدح جوزي ما
2: بيقدح. لا وريشته عصيري ما بطال.
1: ايه
2: وراسه مصدي من قله الاستعمال.
1: يا اللي اتذكرني
2: يا محسن. ما المقدح؟
1: ايه
2: اذا ما استعملتي لفتره طويله بكربش.
1: ايه
2: وبطل يشغل منين؟
1: ايه
2: فمقدح جوزك ما له نفع.
1: ما له نفع.
2: خلص الزكاه.
1: رحل يا محسن. قال كل شيء عبابه وبيشاب اصحابه هيك بيقول المثل.
2: ايه عزك المثل. ايه هيدا كان عم يفتر حوالين الباب.
1: سيناها.
2: كان عم يفتر حوالين الباب.
1: ايه
2: وعم يطلع من الشبابيك لجوا.
1: ايه عم يطلع. ايه عارفي عني حسين قال لي هيدا بده يجي حوالين الباب. ايه عارفي عني اني ممنوتك يا ابو الياس دي مخلي عينك على الباب انت. الله يخليك.
2: شو
1: الله يديمك ويخليك ان شاء الله.

0: the homeowner?
1: No, he's here construction, kitchen, bathroom, شركه بز ولز يعني spit spit and glue, spit and glue.
0: Oh, so you're the homeowner?
1: No, son of me homeowner. But he not here right now. He want to see the condom he want to buy.
0: Oh, he's out shopping for condoms?
1: Yeah, because the one he has is too big for him. So he want to look for something smaller.
0: Well, thanks for sharing that, ma'am.
1: But Sana, I think the one he has is not big for him. It's good enough for him. Good size.
0: Well, thanks again for sharing that, ma'am.
1: Halawi, he's single. But he wanna get married. The wife, the woman in general, they like to have a big one. يعني بيحبوا البيوت الكبيرة. بيرتاحوا فيها أكتر. They feel better with the big one. ومثل ما بيقول المثل, the bigger the better. مش هيك بيقول المثل.
0: Ma'am, I really don't care.
1: لا أني I care. ابني وبيهمني أمره. على كل حال, are you here to pick up weed?
0: I beg your pardon?
1: أني my son told me about you.
0: He did?
1: Yeah, he said you come here to pick weed.
0: Pick the weed?
1: Hey.
0: Cannabis weed?
1: Huh? Shoe?
0: You talking about hash weed?
1: Hash? Shoe hash weed? Like, lah, mish hash. Has. Ibn Hussain بيسمي حاله بالامريكاني has. Hey, has. هو بيعتك. Yes. Has. Hey.
0: Hash, like hashish.
1: Hey, hashish. ما ها عمل لك اللي نشفت لي علبي أني وعلّدك من الصبح. Hey, hashish. إيه تحكي عربي أنت؟ You speak عربي أنت؟
0: Excuse me?
1: Yeah, أنت, are you عربي?
0: No, I'm not. My background is Russian.
1: Huh? شو إيه؟
0: I am Russian.
1: Why you Russian تقبلني عشو مستعجل ما حدا ليحة. Nobody following you.
0: Nobody's following me.
1: على كل حال, أني, my son told me about you, about the work you want to do.
0: He did?
1: Yeah, he said you come here to pick weed or check the crack we have.
0: What is it?
1: The crack.
0: Crack? Crack cocaine?
1: Huh? So we لاش عم تستقبل.
0: You have crack here?
1: No, the crack is not here. It's in the garage.
0: That's where you have the crack?
1: Yes. Go, open the door, we check the crack we have.
0: So this is a crack house?
1: Like, no, the crack is in the house. The crack is in the garage. Go check what we have. Yalla,
0: roll. Ma'am, it's not my job to check illegal substances, but it's my duty to report it.
1: Why you rushing to open me? Why you rushing? أني بفهم الإنجليزي كلمة كلمة. بفهمون شاك بسرعة.
0: Well, anyway, I'm the city inspector, and I noticed that there was a dumpster in front of your house full of discarded packing material from some sort of home improvement project. But unfortunately, I did not see permit posted on your door. So, I'm here to inspect your property. We have a city ordinance that allows me to gain access to your property to perform such an inspection, a so-called administrative warrant. Any refusal of this warrant may have you arrested. Do I make myself clear?
1: ورصاص إن شاء الله. حافظ لي عموس الإنجليزي وجاي تسمع لي إيه ولا.
0: I beg your pardon, but what do you mean by that?
1: Like, انت شو, what name is you? خلص.
0: What's my name?
1: Yeah, what name is you?
0: My name is Mark Barshnikov.
1: Eh, Barshnikov? عم هي اسم سلاح. تقرب لكلاشينكوف انت شو؟
0: Ma'am, what are you saying?
1: Like, يا Mark. أني اللي فيي كفيي. Go finish what you come here to do, okay?
0: All right.
1: Oh, don't bother me, okay?
0: Thank you.
1: Like, بدي أعرف أني منام بيطلعت فيهن إحسان هالشغيلة كله, لا؟ بولياس لبناني بنص لسان وهوزي لاتينو لحقني سنيورا من يورا وجاني هلا هيدا الاولد ماكدون هلا هذا فا ايا ايا او وان هيف فور مي هاد ا كاو ايا ايا او وذا مومو هير اند ا مومو ذير هير مو ذير مو ايفري ون مومو الاولد ماكدون هلا هذا فا ايا ايا او
2: كان عندنا جارة بلبنان كان اسمها اسمهان كانت مثلك هاي مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس
1: مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس م
3: بدك ما تكون مجان حدا ان شاء الله.
4: ولي شبكي شبكي بتضلك انت وياه مثل كني والحمام.
3: تعي تعي شوفي جوزك قال انا عم بشبهني على اسمهان. انا
4: انت عم بشبك لاسمهان؟
3: ايه ايه ايه
4: كل هالجمال والحلا كله ما لاقي شبك الا لاسمهان.
3: ولك مش اسمهان المطربي.
4: مين لك
3: ايه؟ قال هيبي اسمهان كانت جارتكم بلبنان.
4: اه هي المستاهبلي. ايه, ايه.
3: يهبلوك القرود ان شاء الله. انت
4: ولك انت بتشبهي اسمهان. انت انت بتشبهي نجم من نجوم هوليوود.
3: عن جد؟
4: ايه انت حاضره فيلم اي تي.
3: اي تي؟
4: ايه
3: لا مش حضرتك.
4: احضري وشوفي. يعني بدك تقولي انت والبطل اي تي سبحان الله الخالق مخلع منطق شقتهم.
3: عن جد؟
4: ايه احضري وشوفي.
3: ايه خلص بكره شي نهار اني بروح بجيبه وبحضره انا وياك.
4: الاسمهان شو وين صرتوا بهالورشه؟
3: والله شوفت عينك لك البيت الغبرة قتلتنا والجاية. والله العيط. فوتي شوفي في الشقوضة عندي مثل الخلق. فكولي هلا قط النوم وزتولي الغلاط كله على
4: كمان قط النوم.
3: اه ولك وهذا جوزك ها؟ الصبح هوني كان عامل لي سنجرجي هلا عامل كهربجي بعد شوي بيعمل معمرجي.
4: اركي اسلمولي هالديات الخفيف الزراف يلي بيعرفوا بكل شيء. لك يا متشتشني ومغنجني.
2: يا روح روح روح روح روحي روحي.
3: معلينا هلا كي عم بغنجك ويدلعك قال لك روحي ولا روحي نقبري من خلقتي روحي.
4: ليكي بولياس ما بزمينه قال لي روحي نقلع من خلقتي. كل عمره بيقول لي احكي لاسمعك وامشي لاقشعك.
3: امشي لاقشعك؟
4: ايه كل ما بنتمشى على الطريق انا وياه.
3: ولك انا خايفه بولياس قدش تمشى معك انت على الطريق.
4: ليش بقى؟
3: قد ما عم تروحي بالعرض بكره بصير يكرجك قدامه تكرجك.
2: المسان المسان.
3: ايه لكن شو انت بس بولياس بغنجك وبيدل بتشتك. انا يا مين بحسان بتغنيش
4: يا محسان يا محسان.
3: لكن هلا كيف بدي تغنج على
4: لك يا جميله.
3: يا نعم
4: لك وين عام ترفسك شو طرشتي نقبري لهون لشوف
3: لك. جاي جاي اسم الله على قلبك. شو بيلبق لك الغنج والدلالي؟
4: لك تضربي انت وغنجك ودلالك هلا وقتك قربي لها ولك وقعنا بمصيبه.
3: مش حال خير ان شاء الله. شوفي شو
4: هلا بعدني مسكر معمول.
3: ايه؟ عم بيقول لي مين
4: لك هيدا عم بخيف المحامي.
3: ايه محمود محمود. ايه, ايه؟
4: عم بيقول لي قصتنا مش نظيفه. ايه؟ قال زعل في الويلفير انه امك ميته لها 4 سنين.
3: ايه؟
4: ونحن بعدنا عم نقبض معاشها.
3: ايه؟
4: ولك ايه رح يدفعونا كل قرش قبضناه وبظهرهم رح يدفعونا عقوبه غرامه وجزا وفوايد وبظهرهم فيها حبس.
3: يا مشحرني يا مشحرني. طيب طيب كيف رح يعرفوا انه امي ميته؟
4: ما هن قالوا بدي اجي قابلوها.
3: منقول لهم هي مريضه وبالمستشفى.
4: بقولوا باي مستشفى تنروح لعندها.
3: منقول لهم مرضها بيعدي وقتولي.
4: بقولوا لك بنحكيها على التليفون.
3: منقول لهم هي فيش تحكي على التليفون.
4: بقولوا لك بدنا نروح نشوفها.
3: منقول لهم هي بلبنان.
4: بقولوا كيف عايشه بلبنان وعم تقبض معاشها هون.
3: منقول لهم هي كل اخر شهر بتيجي بتقبض معاشها وترجع بتروح
4: على معقوله يعني معقوله؟ بقولوا بتدفع 1500 دولار كل شهر لتيجي تقبض 750.
3: ايه ايه منقول لهم هي عندها طياره خاصه.
4: لك عندها الفيرم طياره خاصه.
3: ولك طول بالك وارد. كل ما لقيت لك عذر بتلاقي لي تسكيره يعني
4: معي
3: بعرف. ولا معهم يعني
4: ما بعرف. ما وقعنا بمصيبه لازم نلاقي لها شي طريقه ونخلص منها. هيدي
3: ايه؟
4: لازم نلاقي لها شي حل. هول هول هبل وبينضحك عليهم.
3: ايه شو شو الحل شو بدنا نعمل؟
4: شو شو بدنا نعمل؟ شو
3: شو
4: لازم نلاقي لها شي مره خطياره ونقول له انه هيدي امك وبنضحك عليها ونخلصنا.
3: ايه ايه روح لاقي لك شي مره خطياره واحكي معها واقنعها وادفع لها قرشين بلكي بتقتلها معنا.
4: انا بدي ادبر مره. روح عندي دبري مره. هيدي امك مش امي بخاطري.
3: مع السلامه. يا عم دخلك انت وبولياس قديش الكن حدنا.
4: ايه
3: ما بزماني شفتك تتقاتل وبتتشارع انت وبولياس مثل ما انا وبحسان.
4: ايه لانه انا وبولياس
3: ايه
4: من اول يوم تجوزنا اتفقنا نوزع الادوار بالبيت.
3: توزع الادوار؟
4: ايه
3: كيف كيف يعني ما فهمتش فهمي
4: يعني هو مسؤول على القضايا الكبيره. إيه؟ وانا مسؤولة على القضايا الصغيره.
2: ولا كيف؟ فسري لي ملكي معلمتي، فسري لي.
4: يعني تربية الأولاد، مصروف البيت، وين منروح وين منيجي، شو منأكل شو منشرب، خطبة الأولاد، جواز الأولاد، كل هالأشياء الصغيرة أنا مسؤولة عنها. وهو مسؤول عن القضايا الكبيرة، قضية الشرق الأوسط، الاقتصاد العالمي، داعش، الاقتباس الحراري، هذي كله مسؤول عنه بولياس. وهيك سألنا سنين متفقين.
2: ولك تضرب أنت وبولياس، عملتي لي بولياس بن كيمون هلا.
4: وليك هو بن كيمون بس انا حكي شيء بمون.
2: اي والله يا عمي شاطر وحربوقه. معك حق والله.
4: يلا اعمل لي مثلي وشوفي كيف
2: بتصير. هلا بعد في اعمل هاي. هلا خلص لحستي عقل حال. شو بدي بهالموضوع؟ تعالي لي كملي. الله يوفقك. اني بصراحه بدي اطلب منك خدمه.
4: ايه على راسي،
2: بس خدمه كبيره يعني.
4: وليك من هالعين قبل هالعين.
2: واذا بتخدميني هالخدمه يا ام الياس، يعني هايدي ما بنسيلك اياها طول العمر.
4: ولو هالحكي مش بينيتنا.
2: وطلب الخدمه فيه مزل يا ام الياس.
4: وليك العالم لبعضها.
2: وهيدي الخدمه اذا بتخدمي.
4: وليك عفا على الكف، اعملي خليتك، خصيني بقى، فقعتيني رح بيش.
2: بتشاتي اذا مشك له اللمبة بقفيلها توتو بتضوي هلا.
4: وين هو مضوي خلقه
2: يا مشحر؟
4: هو اصلا شاطر بالكهرباء، بخافش عليه.
2: شمي لي في شي ريحة حريق يا مشحر، يصير شي بهالبيت.
4: لا ما فيش حريق.
2: اخذت على سليمي. الحمد لله.
4: قولي لي شو بدك؟ خلصيني بدي اروح اطبخ.
2: ايه لكي روحي اطبخي انت اليوم هلا. وهلا عني بعد العشاء بقعد انا وياكي وبقول لك عن الخدمه اللي بدي اياها مني.
4: ايه اوكي يلا. بدك شيء لكين؟
2: لا مع السلامة.
4: ما تنسي العشاء عندنا بخاطر.
2: ايه قال لي شو طبخت لنا؟ تعالي شوف شو طبخت لنا اليوم. ايه
4: عامله كسكس.
2: كوسا؟
4: لا كسكس.
2: كستليتها ليش غنم؟
4: ولي كسكس.
2: ولك تضرب انت وبهالسين صايره مثل بولياس. ولي كسكس شو؟ كسكس كوسا، كسكس كستليتا، كسكس شو؟
4: كسكس
2: ورصاص. ولي كسكس شو؟
4: وليك ايه اسم الاكل كسكس؟
2: عم في اكل اسمه كسكس؟
4: ايه.
2: ولي شو دين هالاكل هيدي؟
4: ولك هيدي اكل مغربي.
2: هلا بالمغرب كله ما لقوا اسم يسموا هالطبخه الا هيك.
4: شو بعرفني هيدي الطبخه وهيدي اسمها؟
2: طب ولاش كسكس اثنان يعني؟ واحد وحده بيكفيش؟
4: او ليش مش بالجمع مثلا؟
2: هيك بصير اسمه بالجمع. يلا لا يوفق يم الياس على هالطبخه اللي طبخت ان شاء الله.
4: كثير طيب.
2: مع انه طيب انا بزمان حياتي مش ماكل كسكس. انا ايه وعشو بتعمليه؟ عشو على لحمي؟
4: ايه عمو زيت.
2: كسكس عمو زيت؟
4: ايه.
2: عم شو هالأكلة هي اكس ريتد؟ ولي بدنا فتوى من الشيخ محمود لنكلها هيدي. بتعرفي بكرة إذا داعش وصلوا على المغرب كل مرة بتطبخ كسكس ليكسكسولا رقبتها كسر والله.
4: أصلا أنا شاطرة كتير بطبخة لهالأكلة.
2: إيه؟
4: إيه كتير شاطرة.
2: إن شاء الله ما تزبط معك وما نحبها.
4: وليش بقى؟
2: طاف نحبيناها بكره كل نهار والتاني يصير يقول لي بحسان اعملي لي كسكس مثل كسكس ام الياس. واذا ما عملت له اياها وما توفقت فيها بصير يهتني ويقول كسكس ام الياس اطيب بكتير من كسكس ام حسان.
4: ولك لا تخافي ولا تهكلي الهم، بكره انا بعلمك الطبخه حتى تصير تطبخيها وابو حسان يصير يقول اطيب من كسكس ام حسان. ما في هيك بولياس دايما بيقول.
2: بولياس بيقول اطيب من كسكس ام حسان؟ ما في.
4: ولي شو دخل الكسكس تبعك؟ عم يحكي على الكسكس تبعي.
2: ايه
3: نحستيني
4: ايه
3: يعني.
4: اصلا بولياس هي اكلته المفضله ها، بحبها كثير كثير.
3: يا دلي على بولياس في ساعه هاني اللي كس كس كس كس كس كس، وانا مفكره اسم الطبخه على الاني بزعيمه.
4: لا
3: ترى هي الطبخه اسمها
4: ايه اسمها ايه
3: طابري هالطبخه وهالاسم ان شاء الله.
4: هيدي الطبخه وهيدي اسمها.
3: وانت ما لقيت تطبخي لي الا مغربي؟
4: ايه
3: طبخي لك شي طبخه لبنانيه بسويش يعني؟
4: ايه ايه هيك اعطيني شي فكره طبخه لبنانيه بعمل لك.
3: ليش ما لقيت الطبخ اللي عندنا؟
4: شوف الي لي شوف
3: اعطيني طبخي طبخي معكروني.
4: هي طيب المعكروني.
3: ايه
4: الي زمان
3: انا بحبها كثير المعكروني.
4: وانا كثير بحبها. سلي زمان مش طبخي إيه بتعرفي
3: إيه
4: شو
3: إيه
4: بدي اعملها؟
3: ايه
4: بس هالمره بدي اطبخها على الطريقه الطليانيه.
3: ايه
4: هيدي شفته على التلفزيون قال بحطوا لها توم وحبق
3: إيه
4: وأوريجانو وبرمجان.
3: أوريجانو؟
4: ايه ايه أوريجانو. ايه
3: أوريجانو؟
4: ايه أوريجانو.
3: لك يا ريتك طلبتي لك شي مليون دولار.
4: وش انت عندك أوريجانو؟
3: بعد موصلني جديد لك.
4: ليه جايب الأوريجانو؟
3: هولي عجب لي اياهن حسان هودي.
4: حسان جايب
3: ايه جايب لي اياهن هيدا هوزيلي هوني. وشوفي ريحته ما اطيبها شمي. ايه شمي ما اطيبها شمي شمي.
4: ايه
3: اويلي يعني بس شممت اول مرة شي شي بياخد العقل هيك. يا الله بسم الله الرحمن الرحيم العظيم.
0: I need to speak to the homeowner immediately.
3: Well, come owner, not here. 1 hour, come here. Go finish what you come here to do. يلا يلا.
4: مين ها؟
3: ولك هذا شغيل بعته إحسان قال لي يقبع الحشيش من حول البيت.
4: يقبع حشيش؟
3: إيه.
4: ولا شو لابس طاسي على راسه؟
3: إيش بعرفني؟ مثل ما بيقول لي أبو حسين هودي هبل كل شيء بيعملوا له قصة وبيحطوا لي أنا عارفة. المهم شميتيه هون.
4: أنا كان فكري الأوريجانو أخضر أكثر من هيك.
3: لا لا هودي طازة بس لي إياهم هلا عن جديد هذا.
4: عجيب.
3: هوزي إيه إيه. وقال لي قال حسين قال لنا كل ما كتبتي منهم بالطبخة كل ما الطبخة بتطلع أطيب وأطيب.
4: عجيب.
3: إيه إيه.
4: هيك بحطهم كلهم لكن بالطبخة.
3: حطيهم كلهم يلا هدي.
4: يلا هيك لإلي.
3: عملي حسابي اني يعني بحبها كثير.
4: ايه معلومة
3: بتعمل دقيهم شيء دقيهم طيبين كثير ريحتهم طيبة.
4: مش قادر احط شيء بتمي.
3: ايه ليش؟
4: I'm full of gas منفوخة.
3: جاز؟
4: ايه
3: full of gas؟
4: ايه
3: ولك جيتي والله جيبك عن جد. نطي على الجراج الله يخليكي تحشي هالنبريش وعبيلي انيت الجاز بدنا نعمل باربيكيو الاحد. بدنا نعمل باربيكيو والقنينة فاضية.
4: دخلك
3: وعد تعملي لك شيء واحد هال هلا بدور السموك الارم اني بعرف كيف اطفيها.
4: دخلك مهضمك صايرة. يلا بدك شيء؟
3: ابدا مع السلامة. بتعرفي يا ملياس؟
4: نعم.
3: هالتنورة هذه اللي تحطي لها تقاليت حديد من تحت.
4: وليش بقى؟
3: خايفة على كتلة الغاز تصير تطير والعالم يفكروكي مارلين مونرو.
4: دخلك مارلين مونرو يلا. خاطر.
3: ايه مع السلامة.
4: ما تنسي العشاء عندنا.
3: ايه. ان شاء الله تقبل معي ام ملياس وتعمل لي هالخدمة. يعني القصة فيها إنا
4: المساء تعي تعي.
3: آه شو بكي خير إن شاء الله
4: رجعت سيد عفكي. هي أنا وفيتي هي البوليس كان معلق لكم هالتكت على باب البيت.
3: تكت؟
4: إيه
3: تكت شو هذا؟
4: الكرمال الدمستر اللي حاطينه برا على الطريق بلا بيرمت.
3: يا مشحرة هذا بده بيرمت.
4: ليه وليك بهالبلد إذا if you wanna fart بدك بيرمت.
3: إيه وإنتي عم تفرطي كل هالوقت بدون بيرمت هوني؟
4: ايه بلا فيرمت.
3: فرطاتك الليجل يعني انت هوني؟
4: انا هذا
3: مش صايره. ما انا قديش التيكت؟ شي 50 دولار؟
4: 50 دولار؟
3: ايه
4: لك 450 ال 250 على التيكت و200 على الدمستر.
3: يا مشحره ولك إيه؟ الله لا يوفقك يا ابو حسين على العمله عملتها. الله لا يعطيك يا ابو حسين على هالعمله اللي عملتها. الله لا يوفقك.
2: الله لا يوفقك. الله يقدر لي اياك بالجاه العذراء.
3: وشو بك شو
2: بك؟ الله لا يوفقك.
3: وشو بك شو بك شو بك؟
2: مين هذا اللي بعت لي اياه لجوا ويكشف علي؟
3: هذا هذا جاي كرمال الفسخ.
2: ولك ريتو عزراين يف يف يف يفسخك شقفتين. ولك هيدا بده يفسخنا فاسخ.
3: ها؟
2: هيدا الانسبكتر.
3: ايه؟
2: من السيتي.
3: ايه؟
2: وجاي يشوف شو عم نعمل.
3: ايه وشوفي هوي شوف.
2: ولك ريتلي شوفك عم تنشوي بجهنم يا رب.
4: لا يا ولية.
2: لا لا لا لا لا لا البحرون جوزك مطلع بيرمت للعمل اللي عم نعمله. لما قلت له يا بابا حسين بدنا بيرمت على الشغل اللي عم نعمله.
3: ايه؟
2: قال له شو؟ ما هن هبل.
3: ايه؟
2: بنضحك علي. اضحك علي لقلك.
3: اضحك
2: علي. اضحك علي.
3: طول بالك طول بالك
4: طول بالك.
0: Your property violates certain building laws and I'm issuing an immediate work stoppage order right away. In addition to that, you are getting the following tickets. A ticket for not obtaining an electrical, plumbing, and construction permit prior to the start of this project. Based on city law, a homeowner may do their own work on their own residence. But since you hired your neighbor to do the work, therefore he's not a homeowner. Here's a ticket for hiring an unlicensed and unqualified person to do electrical work, plumbing work, and construction work. Oh, and for you, sir. Here's the ticket for doing electrical work without a state license. And here's the ticket for doing plumbing work without a state license. You can either pay the fines or fight them in court. Have a good day.
4: شكرا عم بيعطيكم هيدا.
1: سلام يا عتيقة. تفضل يا أينشتاين. تيكت. ورا تيكت. ورا تيكت.
2: هاو تكوتي.
4: وهيدا مني.
1: كيف؟
4: وليه؟
1: وليش؟
4: لما بينو هاي؟
1: شو بعرفني والله.
4: وكيف كيف تخلوا يعطوكم تكوتي؟ ما حكيتوش. ما فهمتوش. لما هون بينضحك عليا. لما قلت لكم هولي هبل. كف السلام زند السوارة كوع السلة كتف الجرة وهيدا عشعوش الفارة يلا يلا تلعب يعني جديد
1: ايه منلعب يلا
4: هاتي ايدك الادم
1: يلا
4: يلا وهيدا عمي بوئسيم وهيدا لبس الخاتم وهيدا طول بلا غلي وهيدا
1: نلعب لعبة غير هاي
4: شو بتلعب بتلعب طاولة
1: نلعب طاولة باخر هالليل
4: طيب شو بدك تلعبي لكن
1: تعال نلعب شي لعبة هاك مثل ما كنا نلعب قبل يصير قلبنا يخفي هاك ونعرق شوي
4: فهمت عليك فهم
1: فهمك كفاية انت يعني
4: فهمت بدك تلعب لقيطة
1: نلعب لقيطة ونحن بالتخت
4: طيب شو بدك تلعبي لكن تلعبي غميضة
1: ايه انت غمض انا بتخبى تحت الحريم
4: ايه وانا وين بتخبى
1: تعال تخبى معي تحت الحريم
4: ايه ومين بده يدور علينا
1: عمره ما حدا يدور علينا انا وانت تحت الحريم عمره ما حدا يلاقينا يلا
4: بديش مرة الماضي لعبناها ضيعتيني ضليتك ساعة تبرمي علي
1: ايه ما لانه حضرتك فتت على الكلازت وما عادش طلعت منها وانا صرت عيط لك وقول لك كم اوت اوف ذا كلازت كم اوت اوف ذا كلازت وانت ما كنتش ترد علي
4: ليلتك كنت تعبان وخفيت جوا
1: ايه طيب لك تعال نلعب هاللعبة هيدي لعبة جديدة اني عملت
4: ايه
1: اني بحذرك حزورة
4: ايه
1: واذا انت ما عرفتيش وخسرت
4: ايه
1: بنعمل ايه تعال
4: يي طيب وبركي ربحت
1: لا لا لا اني بحذرك حزورة صعبة كتير كتير
4: ايه
1: وخليك تخسر فيها شو بنلعب
4: ايه يلا بنلعب
1: يلا ان شاء الله يخسر
4: ان شاء الله اربح
1: يلا ايه طيب احزار هالحزورة قال بطني ع بطنه وبلعب فيه شو هو
4: بطني ع بطنه
1: وبلعب فيه شو هو
4: بلعب فيه
1: بطني
4: ع بطنه
1: مش رح تعرفها هذي مش رح تعرف لا لا مش فيك يكره لا لا لا مش رح تعرفك
4: يا حربوقة بطني ع بطنه
1: وبلعب فيه بدي خسرك الا هذي
4: لك ايه عرفته عرفته لك العود
1: شو ايه؟
4: لك العود العود هذا اللي بدقوا عليه دين دين دين دين دين دين بطني ع بطنه بلعب فيه دين دين دين دين
1: مزبوط واللي ما كنتش عارفتك هالقد ذكي انت
4: لك انا انا انا كل عمري سمارت
1: ايه يو سمارتر ذان يو لوك انت
4: يلا انا ربحت وتصبح على خير وبدنا
1: ننام طول بالك انا ما خلصتش بعد انا بدي بعد عندي حزور حذرك اياه طيب طيب عم كيف عرفت اول وحدي طيب طيب احزار هاي قال طوله طول اصبع وراسه طربوش احمر شو هو
4: طوله طول الاصبع
1: وراسه طربوش
4: احمر
1: هاي مش هيدي مش رح تعرف هاي بدي خسرك الليله بدي خسرك
4: لك مالي عرفته عرفته
1: لا لا مش رح تعرف مش رح تعرفها لا لا
4: لك هيدا عود الكبريت
1: شو
4: هو؟ عود الكبريت طوله طول الاصبع وراسه طربوش احمر
1: ايه مزبوط عم كيف عرفت هيك
4: كمان؟ يلا وربحت مره تانية وتصبح على خير
1: وطول بالك انا ما خلصتش
4: بدنا ننام الليله بدنا نقضيها هيك
1: ايه انا انا بدي بعد بدي عندي حزوره غيرها بدي طيب احزار هيدي قال جسمه جسم كلب ومينه كلب اجراء اجران كلب ومينه كلب والجوج كلب ومينه كلب بينبح مثل الكلب ومينه كلب شو هو
4: الكلبة
1: ولك قرد اللي ينتحر هلا حظي صرت شاطر وفهلة وبتشيل عالطاير يعني
4: ايه ايه انا كان عمي حربه وبشيل عالطاير وما بنسى شيء
1: ايه معلام معلام ما بتنسى شيء ومش ناسي الليلة ذكرى شو
4: الليلة
1: ايه
4: ذكرى شو حرب تموز
1: حرب تموز ونحن بتشرين
4: لكن ذكرى شو
5: شو بعرفني؟ اتذكر من 30 سنة مثل هالليلة وين كنت انت؟
4: من 30 سنة؟
5: ايه
4: لو كنت على الجبهة عم بقوس.
5: لا والله عدمتي ولا فشكة رصاص قوصت هذيك الليلة ولا فشكة.
4: طب وين كنا لك نذكرينا؟
5: وين كنا؟ كنا بالقتيل.
4: قتيل؟
5: ايه.
4: شو في هونيك؟ شو كنا عم نعمل هونيك؟
5: كنا عم نفصفص بزر ونعرقط قضامي. شو كنا عم نعمل؟ كنت قاعد انت نطلني بالتخت واني قاعد على طرف التخت وعم ببكي.
4: ليش عم تبكي؟ ليش؟
5: على هالحظ اللي طلع لي ولك.
4: اخ
5: على حظي.
4: ذكرى زواجنا.
5: ذكرى زواجنا.
4: قومي قومي قومي. عجلي وقف وقف.
5: شوفي
4: لازم نوقف دقيقة صمت حدادا على هالمناسبة.
5: دقيقة صمت بدل ما تشتشني وتغنجني وتقول لي بعدك يا جميلة مثل ما كنت من 30 سنة. جمالك جمال وملوش مثال.
4: لا يا محسن ما تبكيش، أنا عم بمزح معك ما تبكيش. لك أني لو دفشوني على الوادي دفش وكحشوني من أرضي كحش لبطني لبطاوية أكبر جحش. أني عن حبك ما بتزحزحش.
5: لك روح يسلم تمك يا وحش.
4: لك شو ها
5: بو حسين؟
4: شو بك؟
5: تعبي ذكرى هالمناسبة؟
4: ايه؟
5: نرجع نمثل الجريمة من أول جديد؟
4: ايه؟
5: ونعمل ايه؟ مثل ما عملنا من 30 سنة؟
4: ايه منمثل ليش لا؟ ايه؟
5: بس هالمرة أنا بدي أقعد هوني بنطرك.
4: ايه؟
5: وأنت بتقعد على طرف التخت وبتبكي.
4: وليش بدي أبكي؟ ليش؟
5: على المرحوم اللي كان معنا وفارقنا. يا ذيعان قلبي على يا ذيعان قلبي يا غبي.
4: بتعرف شو كان يقول لي بيي بالزمانات؟
5: لا شو كان يقول لك بيك؟
4: كان يقول لي لك مرتك بيهتري فيها كل شيء من عدا لسانها.
5: ولك دخلك انت وبيك والمرحوم بيك وحكيت دخلك.
4: لك بتعرفي عندك في عندك ناس هون
5: ايه؟
4: بروح بتبرعوا بدمهم للمحتاجين.
5: ايه
4: ليش انت ما بتروح تتبرع بشي شقفه من لسانك لشي محتاج؟ لك عندك لسان بكفي خمس زلم.
5: لك أنا إذا بدي روح أتبرع للبد بتبرع فيه لأبو الياس. حرام لسانه كل ماله عم بيلك لورا.
4: آه مسكين مسكين
5: يا حرام. يعني إذا بدي إلا لأم الياس تص تص تص تص تص تص تصبع على خير بيكون طلع الضوء.
4: مسكين أبو الياس مسكين. دخلك قال لك أمتى بده يجي يخلصنا الأذان ويكمل الحمام بقى؟
5: إيه على بكرة الصبح بده يجي يكمل. بس قال شو طالع هلا بخبرية؟ بده حدا يراقب البيت من برا. قال خايف يجي هذا تبع السيتي ويرجع يعطيه بكوتي من جديد.
4: بسيطة بسيطة هاي بتنحل بسيطة. أصلا هو بعد يجي لعنا شو ما عنده لا شغل ولا عمل غير.
5: شو بعرفه؟ بلكي رجع إجا
4: لها. لك خلاص ما أعطانا بكوتي شو بده يعطينا غيره؟ عمل لهم ما بحق له.
5: شو بعرفك أنت؟
4: لك أنا بعرف لك هولي كل شي بيعملوا له قانون هولي هبل وكل شي بيعملوا بقانون وبالقانون بحق لهش يعطينا غير تكوتي.
5: شو بعرفني يمكن معك حق. طيب هودي قصة تكوتي شو رح تعمل فيه هون؟
4: ها بكره بروح على البلدية وبشارع فيهم كلمة منهم بتضحك عليهم وبيلغوهم.
5: لك وإذا قالوا لك كيني ميني قل له أني بعرف المير شخصيا. إجا على افتتاح محطة حسين وبعرفه. شاطر المير وقت الانتخابات سير يبعثنا تكس مسج ويتركنا فويس ميل على تليفوناتنا. ها
4: على الالكشن.
5: ايه هذي وقتها خلي يخدمنا هالخدمة هالمرة المير. ايه طيب وقصة الولفير شو رح نعمل فيها؟
4: بكى بقصة بتروح لشي شهرين ثلاثة لكانوا اجوا منكن نحنا دبرنين لشي مرة ختيارة.
5: ايه
4: بتضحك عليهم ونقول له انه هيدي امك وخلصنا.
5: أنا اليوم فتحت الموضوع قدام أم الياس.
4: شو قالت لك؟ شو؟
5: إيه خافت أول شيء وترددت قلت لها إذا بتعملنا هالخدمة خافت وأنت شو قالت لي خليني أفكر بالموضوع.
4: قليلة لسه بسيطة.
5: أنا بكرة بدي أروح أعمل عندها صبحية وبقعد وبفسر لها يعني وبهون لإياها أكثر بلكي تقتنع معنا وبتلعب معنا هالدور.
4: أنت ورايحة لعندها مرقة جيبي لك شي دزينتين دونت من هول الكبار
5: محشيات.
4: وليلة إنه قصة بسيطة ورح نقول لهم قصة هي لا بتحكي ولا بتسمع ولا بتنسى.
5: أم الياس بتحب بطنا عفيك عفيك. آخ يلا طيب بلكي يجوا حققوا معها للمرة.
4: ما رح يحيجوا يحكوا ديتين ويفلوا ما رح نخليهم اصلا.
5: اخ منك ولك اني من الاساس ضد عقلي كل هالشغلة كيت. يلا
4: بكا هلا الوقت هلا اللغي كله ما بدي نام انا. تصبح على خير يلا.
5: ايه الخير الله يستر من هالمصيبة الله يستر. اخ اخ اخ العب لي شوية كندي كراش احلى شيء.
6: Thank you. لا توطي الصوت.
5: ايه
6: لا تطفي الضوء بدنا ننام.
5: طيب طول بالك وارد. طفي الضوء ليش الضوء بيكفي من هان. الله يوفق بولياس هو وتمديداته. بدي فوت على المطبخ لحتى اطفي الضوء. صاري لطمة على هالورشة اللي سلمني اياها. اخ اخ اخ لو مش رب لي نقطة مي كمان. بحسين يا بحسين.
6: شو
5: بحسين
6: شو
5: بتعرف ليش الرقاصة ما بترضع ولادها؟
6: شو
5: عم حذرك عم حذرك. تعرف ليش الرقاصة ما بترضع ولادها؟
6: ليش الرقاصة ما بترد؟ لا
5: بعرف. ايه لا بتعرفه؟ قال لأنه عكترة الهز بيصيروا الحليب عشطة. ويلا انت خسرت واني ربحت. هلا
6: مش بعدنا عم نلعب.
5: لا لا بعدنا.
6: ماني انا نايم انا ربحت بالعزيز. تعبت علي قديش بعدك نايم. بعدك نايم تعبت علي
5: بولياس. يا بولياس بسم الله الرحمن الرحيم العظيم. ولي من انت؟ من انت؟ هو اريو هو اريو بولياس. يا بولياس يا مشحر انا يا مشحر نسوان بن لادن نقلوا لعندي. لك هو اريو هو اريو بولياس. يا بولياس والحاوني. ولك هو اريو من انت؟ حزح زح زح زح زح زري. هالصوت بعرفه. احكي مور احكي مور لشوف.
2: شو شو شو شو شو شو شو بدك اياني احكي؟
5: عرفتك عرفتك. انت اخته لبولياس؟
2: لا انا بولياس بحاله وبقوسي
5: وفزار الك ولهاللبس اللي لابس. ولا عشو لابس هيك حوالي؟ ها لا
2: هيدا عطل لا لا تم تم تم تم تمويه
5: تمويه.
2: ايه
5: عشو التمويه ها؟
2: حتى اذا رجع
5: ايه
2: تب تب تب على السيتي
5: ايه
2: ما يعرفنا
5: ايه.
2: واذا اجا
5: ايه
2: ما منقول له انه نحنا ما فينا نكشف عن وجهنا.
5: ايه
2: نحنا نسوان بحسين.
5: ايه نسوان بحسين.
2: ايه
5: ولك بحسين بمرة وحدي ومقرق. قال مثل ما قال المثل حملوه عن زدرت. قال له نحطه فوق اختها.
2: لك انا بدي اعرف كيف حافظ هالامثال كلها انت؟
5: هذي على التكرار يا ابو الياس. على التكرار على التكرار.
2: ايه التك تك تكرار بعلم الحمار. مش هيك بقول المثل؟
5: ايه عم تشبهني للحمار.
2: عشيكي عشيكي.
5: بسيطة برد لك اياها. ما علينا هذي مين اللي معك؟ ام الياس والياس؟ لا ام الياس بعدني جاي منها. من اني هاو؟ من اني
2: هاو؟ هو عاليو
5: هو عاليو ها هو عاليو ولي
7: سنيورة جينو هو ايز.
5: وفزار الك كمان. وهو كمان عامل تمويه معك.
2: كلنا.
5: ولك بدي اعرف اني من هو الشاطر الحربو اللي طلع بهالفكرة انت ولا هو؟
2: لا هيدا بحسين.
5: بحسين
2: ايه ايه خلينا نجرب طريقة.
5: ايه عم بجرب فيكم بحسين.
2: ايه
5: قال بيتعلم البيطرة بحبير النور. مش هيك بيقول المتين؟ ايه ايه ايه
7: I know it I know it. ايهو it's a donkey.
5: ورصاص لك انت التاني. كل عرس لك عرس. Why you're not painting, huh? Why?
7: I'm showing muchacha what to do.
5: Huh? Show what?
7: Muchacha.
5: Eh?
7: Viti de lo cubierta.
5: Mini, me. من هو ايه هو عارفي هو عارفي
7: لوسيا لوسيا سنيورا سنيورا لوسيا.
5: ايه ايه نايس ميتين يو نايس ميتين.
8: استاذة لوكا
7: سي سي شي كريزي.
5: ايه وشو هو شي هو شي هادي هو شي
7: شيز ا وايف.
5: ذاتس يور وايف؟
7: نو نو وايف براذر.
5: ذاتس يور براذر؟
7: نو نو نو مي وايف براذر.
5: ذاتس يور وايف براذر؟
7: نو نو نو مي وايف براذر وايف.
5: وايف براذر وايف. عم كيف بدي حلها هالحزايره هذي؟ ولك شي ار يور وايف؟
7: نو.
5: يور براذر؟
7: نو.
5: لك شو وات وات لك اياها؟
7: شيز ا سيستر.
5: سيستر؟ هلا كانت وايف وبراذر صارت سيستر.
7: سنيورا اسكوتار كونتانسيون.
5: ايه.
7: مي ماريد.
5: ايه.
7: وايف.
5: ايه.
7: هاف براذر.
5: ايه.
7: ا براذر.
5: ايه.
7: هاف وايف.
5: ايه.
7: لوسيا.
5: مي ماريد هاف وايف وايف براذر براذر. عرفت ايه قلنا؟ شي ار يور براذر ان لو.
7: كوريكتو.
5: اه اه. Oh, she here to help you paint?
7: No, no, no, no. El señor Haas.
5: Eh, Haas.
7: Tell me, bring her to clean.
5: Eh, آه إيه إيه قال لي حسان قال لي بدي بعت واحد يساعدني بالتنظيف. إيه آه وأنتي بتعرفي تنا. Do you know how to clean?
7: No, no, no. She not speak English.
5: Not speak English.
7: Not one word.
5: واني كيف بدي اتفهم معها بدي لاحطي وعزلي ومسحي وكنسي واشطفي
4: كيف
5: بدي
4: افهم معها تعي يقولي صوص هالمعكروني
5: كيف بيقولوا بعزلي ولك تعي تعي جيتي ولا جيبك تعي
4: تعي الصديب العظيم ايه؟ مين ها مني جايبتهم من طنجرستان
5: طنجرستان انت بدل الطناجر والطبخ معلقين بمخك انت
4: مين ها مين
5: لك تعي تعي ساعديني كيف بيقولوا عزلي بالانجليزي
4: ليش
5: بدي اسألها اذا بتعرف تعزل منيح
4: اه ايه ايه يلا اي دو يو نو هاو تو
5: ولك مشيله مشيله تحكيها هي بتفهمش ولا كلمه انجليزي احكي له ليفهم لها هي يفسر لها اله
4: اي اي دو يو نو هاو تو كلين
5: سابس كومو ليمبيار
8: فور سوبوستو
5: اوف كورس
4: اكي
5: وبتعرف تقحل
4: دو يو نو هاو تو سكراب
5: سابس كومو فريكار
8: سي
5: جي
4: ليتس جو
5: بس بتعرف كمان
4: دو يو نو هاو تو
5: سابس كومو تشو
8: سالو
5: او بليس يو
4: صحه
5: قلبي
4: هون يور هارت
5: اي مي كاراسون
8: بيرياغو بانيوس نو ليمبيار
5: باشينو Clean up bathroom.
4: بس ما بتنظف حمامات.
5: يا عيني وعشو جايبينها لك؟
4: My eye, what are you here for?
5: Mi ojo, ¿qué estás aquí?
8: Y cocinas no limpias.
5: And she no clean a kitchen too.
4: ما بتنظف مطابخ كمان.
5: اتص فيها وبشغلها لك.
4: You no good.
5: طولي بالك شو you no good؟
4: شو ليش انت شو
5: قلتي؟ مانك عم تعرفي مضبوط يا مليان.
4: ليش انت شو قلتي لي؟
5: انا قلت لك قولي لها طز فيكي وبشغلي.
4: ومنين بدي اجيب لك الطز بالانجليزي؟
5: لاش ما في طز بالانجليزي؟
4: لا الطز بالعربي وبس.
5: قايلين لكين فيك وبشغلك كمان.
4: For you and your work.
5: Para usted y su trabajo.
8: Chingate.
5: Oh, chingate.
4: Chingate.
5: ولك تعي تعي لهم. شو هذه شنقتي ما شنقتي؟ شو هي شنقتي؟
4: شنقتي؟
5: ايه
4: هي أكلة مكسيكانية.
5: ايه
4: مثل الشمشنجة
5: إيه؟
4: بتاكلي أصابع إيديك وراءها
5: ولك تاكلي هم هم قلبي أنا
4: شو
5: أنا بدي مكسيكي وبدي شو بدي أعرف شو بدي شو بدي فيها إذا لا بتعرف هيدي لا طاحت ولا تجلي أنا شو بدي فيها أنا ها
4: خديها خديها عندك
5: إيه؟
4: أنت أحطي وعزلي وعملي كل شيء
5: إيه؟
4: وهي بتعلمك إسبانيولي هيك بتكسبي لغة
5: إيه؟ تعلم العصب جنابك إن شاء الله
4: إيه؟ لا
5: اكسب لغة ولك علي العربي بالكاد لختمته بدي أتعلم إسبانيولي هلا
4: ليش أنت خاتمة اللغة العربية
5: معلوم ختمتها يا من الالف للياء ختمتها
4: عجاب ايه
5: ايه
4: بديلي ختمي اللغة العربية خدي عربي لي بيت هالشعب
5: ايه
4: والصنبزط والصنبزط عكسا على كفر عندسها والحيلبيزو والحيلبيزو عجلجل لعرندسي يلا تفضل اعربي
5: عما هذا شو اسبانيولي
4: لا فرنساوي
5: فرنساوي
4: ايه
5: انا اصلا من لغه الفرنساوي مش حافظه الا هالجمله فولا بوك الشيء افيك موا سشوار
4: ولي سشوار
5: ولك سشوار سشوار كله زي بعضه وفولا بوك الشيء وجيتشي جيتشي يا يا يا
4: جيتشي جيتشي يا يا يا صارت تغني لكريستينا اجيليرا
5: ايه ولاش لا ها لاش لا بقيت 20 سنه اني غني لفدوى عباد وما كانش يفهم علي بحسان
4: فدوى عباد
5: ايه انت سامع غنيتها لما بتقولوا انا بدي بدي بدي واكتر ما بدو بدي وسبح لي وها افندي وتيريري رام تيريري رام تيريري رام وتيريري رام
4: خدي بدالك فايت حد منك دوقي لي صوص هالمعكروني
5: ولك يا سيبي شو حاطه بهالصوص؟
4: يا شفتي شو طيبين؟
5: طيب كتير شو حاطه فيه؟
4: حطت له توم وحبق وبرمجان والأوريجانو اللي حطيتيني اياه
5: أوريجانو حط حطيتيهم كلهم؟
4: كل الكيس حطيته بالطبخ
5: ما طيب هيك
4: شفتي شو طيبين؟ شفتي شو طيبين؟ هلا لو بتعرفي شو اكلت صحنين هلا انا عم بطبخ الطبخه قد ما هن طيبين
5: عن جد؟ يخز العين عنك اسم الله بتقومي فيهم ايه؟ لكن شيلي لي حصتي ها
4: انا
5: بحب المعكروني
4: يلا امشي امشي روح نتغدى يلا يلا يلا
5: نتغدى
4: يلا
5: شو حرب على الساعة 11 ونص بعدني هلا مروقة أنا
4: إيه ما أنا بتغدى على الساعة 12
5: ولك أنت بتتغدي على 12 وبتتغدي على التنتين وبتتغدي على الأربعة وبتتغدي على الستة
4: ولك على الأربعة بتعصرن باكل شي خفيف
5: شي خفيف؟
4: إيه
5: مثل شو شي خفيف هات لشو؟
4: يعني شي همبرجري مع بطاطا شي سندويشة موز وحليب وعسل. شيل غيفان فليفل.
5: غيفان فليفل؟ يوم شح أقولك أنا إذا بأكل الغيفان فليفل ببقى لبعد بكرة بعدش أكل شيء أنا.
4: أقولك ما هو الحكيم قال لي لينزل وزني لازم أكل 5 وجبات بنهار.
5: 5 وجبات؟
4: إيه.
5: ولك ما أنت بين الوجبة والوجبة عم تأكلي وجبة. ولك بكرة بتهر وجبتك على كتلة الاستعمال ولا؟
4: ولك هو قال لي بين الوجبة والوجبة لازم ياكل شيء.
5: رح غيري هالحكاية روحي.
4: لا لا.
5: شال حكيم هذا.
4: حكيم كتير منيح يا عم ينفعني. يعني عم تسد شهيتي على الأكل أنا.
5: ست شهيتي؟
4: إيه عم تسد شهيتي.
5: أنت بتسد عمت عم تسد شهيتك على الأكل أنت؟
4: بعد ما آكل دغري بتسد شهيتي ما بقدر أحط شيء بتمني.
5: ولك راح اسمعي مني. ولك اسمعي مني ليخس وزنك وقفي اكل خبز.
4: إيه
5: انت بتاكلي خبز كتير.
4: ايه بحب الخبز.
5: بتكوني عم تاكلي ساندويشي وفاتحه تحت الرغيف هالكبر.
4: ايه مزبوط انا لما اكون عم باكل ساندويشي مزبوط.
5: إيه
4: بجيب الرغيف وبفتحه.
5: إيه
4: وباكل الساندويشي فوقي وكل شيء بهرهر من الساندويشي برجع بلف فوق وباكله من جديد. هيك بيطلع لي ساندويش ببلاش وانا دافع حق واحد بس. ايه
5: يخز العام معلوم ومعلوم رح يخف وزنك. معلوم اسم الله عنك.
4: ولك شو ما في رجيم وجربته لك مش عم بضعف مش عم بضعف.
5: ولك كيف بدك تضعفي ها؟ كيف بدك تضعفي اذا انت على حبة الاسبرين بتحطي مايونيز ها؟
4: ولك لا تنزلط بالهين لش هي بتنزل بالهين.
5: رح الله يعينك.
4: اخ وبكره جاي الشتوية والزربة بالبيت واكله وشد. وبكره بتجيك العيد وبين الكريسماس ونيوز خدي عزيمة واكل.
5: ام الياس انت مش لازم تخافي على حالك على اللي بتاكليه بين الكريسماس ونيو يير. انت لازم تخافي على اللي بتاكليه بين النيو يير ولا كريسماس. هايدي هاوني هاوني تعبرني نزيل نزيل. ايه هاوني هاوني نزيل بالبيسمن اني. ولك بجهنم الحملة تخدني وين عني لك عامل لك نزيل لهاوني وقرد.
4: طيب لكن يلا ما تنسي.
5: ايه شديد حصتي ها.
4: ايه العشاء عنا اليوم. عاملي دجاج وبطاطا.
5: ايه دجاج وبطاطا.
4: ايه
5: مالك بعدك عم تقولي عاملي معكروني.
4: لا المعكروني للغدا. ايه
5: يخز العان عمك يخز معلوم رح
9: يخس وزنك.
5: معلوم رح يخس وزنك. ها شو بيك خالص ان شاء الله شو بيك مرهوب.
9: في سيارة بوليس وقفة برا قدام البيت بتعرف شو عم تعمل هون؟
5: ايه شايفتها ايدي يومين بتعرفي ملاحظتها في ضل عم بضل فيها بوليسية ليل نهار هولي بلكي عم بيراقبوا له الشباك هون بالحي اني عارف شو بعرف.
9: طيب هلا المهم بي وين؟
5: شو بعرفني بيك اني عارفي بيك وين؟ اتصل فيه على تليفونه.
9: لك بدي اعرف شرحوطه لك بدي اعرف انا شو بيحملوا معه واذا بضلوا مسكروا.
5: طول بالك طول بالك بطارية التليفون بتكون خالصة.
9: لك هو الخاصة بطارية بتجيب التليفون.
5: لك طول بالك هو قديم كي بده يروح على البلدية يشوف شو بده يعمل بمصيبة هتكوتي اللي اعطونا اياها.
9: مصيبة التكوتة؟
5: ايه
9: تعال شوف المصيبة هنا تركن تعال.
5: اي
9: دقولي من شوي من الولفير.
5: ايه
9: وبعتين مفتش ساعة تنتين لهون.
5: مفتش؟
9: ايه
5: ولا شو اللي فتش على شو عم بفتش؟
9: والله يفتش على مرحوم الست يلي صار لها تعبت ما عاش منه من 4 سنين.
5: يا مش حراني قال لي انا بيك قال لي هاولي بده 3-4 اشهر ليجوا مش عارف رح يجوا بهالسرعه.
9: ايه ما بي فهمان ومطلع بيعرف بالمواعيد والقوانين وشاطر ودارس بيعرف من بفوت من بروح من قطاطه من
5: بتجي. طول بالك طول بالك تفوت فينا بالعرض طول بالك.
9: طيب انا رايح فتش على بي لنشوف شو عمل هالمصيبه بدك شيء؟
5: مش حرك انا قال لي بيك بده يدبر له شيء وحده بس مش عارف انه رح يجوا بهالسرعه.
9: ايه طيب اذا اجى بي وإذا أنا مفتش كمان وبي بعد ما بين دبر حالك واستفلي منك إله وأنا رايح
5: دبر حالي ولي وين بدي دبر حالي؟
9: شو؟
5: اللي بعرف ليش أتعاطى معه لهيدا المفتش بعرف شو بدي أقول له وشو بدي أحكي بعدين وين بدي أستقبله؟ فاق بالغبرة وبالجي هاني
9: استقبليه عند ملياس أنا رايح يلا خاطري
5: يا مسحر عني يا مسحر على هالقصة على هالمصيبة من وين إجتني هلا يا مسحر عني
9: أبو
5: حسين مالي بدي أبو حسين
9: مصيبة مصيبة
5: لا حول ولا قوة ولكن مصيبة شو؟ مصيبة شو خارج
9: فعل كومبريسر
5: شو؟
9: كومبريسر
5: شو الكومبريسر هي شو الكومبريسر؟
9: هيدي المشين الكبيرة ومدعبلة اللي بيكون فيها جهاز انا بحط فيها مش المسامير باع بتعوص على ضغط الهواء
5: مدعبلة وفيها جهاز بتحط لها مش المسامير بتعوص على ضغط الهواء.
9: نعم
5: ولك روح جيب ام الياس وحط لها مش المسامير وشوف ضغط الهواء تبعها بتطلع صواريخ عرض جو بتروح.
9: انا رح روح بلكي بلاقي لي شي كومبريسر.
5: طول بالك قبل ما تروح الله يوفقك يرضى عليك يا ابو الياس. بتعرف شي ابو حسين قال لك شي اليوم وين رايح؟
9: في شي بكي شي
5: في شي في مصيبه. طول بالك خليني اعمل هالاتصال خليني اعمل هالاتصال وبرجع بحكي.
9: يلا
5: يا مشحر عني يا مشحر عم صيبي من اجتنا ام الياس دخيل شريكي اني واقع بورطه وما الي الا انت. لا مش جوعانه ولك عارفي عارفي عني معكروني. هلا وقت لعب معكروني. لك بتذكر الموضوع اللي حكيتك فيه أني من كم يوم؟ أي موضوع؟ ولك موضوع أمي. أي أمي؟ ولك أمي أمي المرحومة أمي. إيه توفت. أنت الأجر. ولك توفت من أربع. ولك شو بكي بي؟ ولك شو بكي اليوم أنت؟ شو بكي ضايعة؟ خليكي معي. الله يوفق. إيه الله يوفق. اتصلوا هذا هلأ جايين تبعون للولفير بعد شي ساعتين. وبو حسين بعده ما دبرش حدي. ما في إلا أنت تلعبي لي هالدار. لا لا لا تخافيش أنت. لا تحكي شي ولا تقولي شي أبدا. نحن بنقوله نحن. أنت لا بتسمعي ولا بتقشعي ولا بتشوف ولا شي ولا شي. أنا بحكي كل شي. ها لا لا لك هلا بس يجي انا تبع هذا الولفير المفتش باخته وبروح فيه لعندك بقول له نحن حاطين امي هونيك لان عاملين كونستراكشن. ايه لا لا انت البس شيء مثل امي. ايه البس شيء مثل امي واني بدبر كل شيء. دبر وحده ثانيه بلكي فيك ايش ولك تعمي طولي لك ما عندك من هالا ساعه زمان. اذا فيكي تعملي لي هالخدمه بكون ممنونتك. اذا ما فيكي ردي علي خبر. ايه مع السلامه. دبر وحده ثانيه. مين بدي دبر وحدي تاني هلا؟
9: خير
5: يا
9: إن شاء الله. شو بكي؟
5: أخ أخ يا أبو اليأس عندي مصيبة بدي دبه. أبو اليأس؟
9: نعم.
5: مش أنت بالزمان كنت تقلي إنه وقت ما كنت صغير بالمدرسة أنت كنت تمثل بحفلات المدرسة؟
9: نعم.
5: ومرة مثلت دور مرة ختيارة؟
9: ذاكري.
5: خلص وصلنا للي بدنا اياه. شو قولك اعمل لك فنجان قهوه هلا وبدي احكيك انا بموضوع موضوع صغير شوي.
9: ايه
5: يلا
9: لا
5: يلا ان شاء الله يا رب بالتوفيق. مشي لك مشي.
9: يلا لا يلا لا
5: ويلكم ويلكم. تفضل يا اهلا وسهلا. يا هلا يا هلا. ويلكم يا ويلكم. يلا هاف ا سيت هاف ا سيت. اهلا وسهلا. ها هاف ا سيت. يا هلا يا هلا. يلا هلا few minutes وماما كم وماما كم. اهلا وسهلا. يا هلا. الله يستر. ولا درينك سمثينج كوفي تي لمونيد
10: شل جليب. نو ثانك يو.
5: تضربي بهالوش ومكش.
10: وات
5: نو نو ام سينج هاو نايس يو ار. العمى ناطرتني على الدعسي.
10: Pardon me, ma'am.
5: No, no, no, no, no, no, the English of me is no good. So when I talk to myself, I talk in Arabic. Because if I talk in English, I don't understand myself. You know why?
10: No, why?
5: Because the English of me is no good.
10: What about your mother? Does she speak English?
5: No, no, she don't speak English at all. But me, translate her.
10: Is Mrs. Abdullah here?
5: Who?
10: Mrs. Abdullah.
5: Mrs. Abdullah? Who's Mrs. Abdullah? Nobody here named Mrs. Abdullah.
10: Didn't you say that your mother was here?
5: My mother is here, but Mrs. Abdullah not here.
10: Isn't your mother Mrs. Abdullah?
5: My ma... Hey, يمشح. Hey, يمشح. هلا المرحومة أمي صار اسمها Mrs. Abdullah. كل عمري عيط لي يا ام جميل. لك وين رحت يا ام وين صرت يا امي؟
10: If she can't come here, I can go to the bedroom.
5: لا لا لا she come here بس هي she cannot walk because she cannot see.
10: She's blind.
5: ايه يا حرام she cannot see she cannot walk she cannot talk يعني حالتها بالوال بالوال بالوال بالوال.
11: هاي هلو هلو.
5: الله لا يوفق على هاللبس اللي لبسته ان شاء الله.
10: That's your mom?
11: Yes, yes, it is.
5: Yes, she are.
10: Wow, she looks younger than you.
5: Younger than me. Hold second, hold second. Hold second, please. ولي يا مقبورة. ولي يا مقبورة شو هاللبس اللي لبسته؟ ولي يا مقبورة هيك بتلبس امي؟
11: هيك واكثر. انت ما شفتيها شو كانت لابسه بحفلة الكنيسة الجمعة الماضي؟
5: مين هي؟
11: امي.
5: ولي مين امي؟
11: ولي مات نيكولا.
5: ولك مين امي ومين نيكولا؟
11: ولي مش انت قلتي لي اتصلتي فيي وقلتي لي البسي مثل امي؟
5: انا قلت لك البسي مثل
11: امي؟ انت انت قلت لي البسي مثل امي
5: يا مشح ولك يا مشحره ولك قلت لك البسي مثل امي امي امي ام جميل امي امي تبعي مش
11: امي امك انت
5: ايه امي انا
11: هو انا عبوش وشوفه فيك بامي وشو بعرفك بامي
5: يا مشحر علي يا مشحر وطب ولاش حاطه هالبويه كلها اللي على وجهك هذه
11: ما انا قلت بلبس مثل امي وبعمل مكياج مثل سابين
5: مثل سابين ولك طالع شكلك بتسمعين ياسين انت
10: مسز عبد الله
5: ردي ردي عجلي عجلي
10: مسز عبد الله
5: ولك ردي ردي انت مسز عبد الله ردي
10: مسز عبد الله
5: ولك ابري ردي انت مسز عبد الله
10: يو سبيك انجلش
11: يس يس
5: نو نو شي نو سبيك انجلش شي اونلي نو يس اوف كورس
11: تحكيش ولا كلمه خليني اني احكي ولا توعينا بشي شي مصيبه هلا
10: مسز عبد الله دو يو هاف ا سي اي دي اور درايفرز لايسنس
11: شور شور
5: نو نو شو ولك قلت لك تحكيش ولا كلمه نو نو شي نو هاف ا درايفر لايسنس او اي دي شي دونت درايف ات اول
10: باسبورت
5: She don't have one. She don't travel at all.
10: Medicare.
5: She don't have one.
10: How come?
5: She's healthy. لك اسم الله عنا. خد وردي وطيزة فردي.
10: But she's in her 70s, although she looks younger than you.
5: Younger than me? الله يخلي البوتوكس اللي عم تشكشك حالة فيه. ما هي she look younger لأن she just have a... كيف بيقولوا شد وجه بالانجليزي؟
11: فيس ليفت
5: ليفت؟
11: ايه
5: ليفت ليفت مثل الميكرو على المجدرة يعني؟
11: ايه على المجدرة جهتيني على الصحن المجدرة
5: لك الله يشبعك اكل بعدك ماكلي معكرون ليوم المعكروني انت سو شي لوك يونجر ذان مي بيكوز شي جاست هاف فيس فيجل ليفت
11: ليفت
5: فيس فيس ليفت فيس ليفت ايه
10: شيز اون ويلفير
5: ايه
10: اند جاست هاد ا فيس ليفت
5: يس
10: هاو كود شي افورد ذات
5: That's a good question. How can she afford that? Ah, ما هي she just have a car accident. The person who hit her pay for the surgery because it was not her fault.
10: When was this?
5: Last year.
10: But you said earlier that she doesn't drive.
5: She no drive in America, but she drive in Lebanon.
10: So the accident happened in Lebanon.
5: Correcto.
10: But you said earlier that she doesn't travel and she doesn't have a passport.
5: No, she no travel, no passport.
10: So how did she go to Lebanon without a passport?
5: Haha. That's a good question. How did she go to Lebanon with no passport? We faxed her.
10: What?
5: We didn't send her in air. We sent her in sea.
10: In sea?
5: We ship her overseas.
10: Explain.
5: Explain. My son has buy car and ship to Lebanon. Last year, he shipped a car and didn't know that my mom was sleeping in the back seat. He shipped her accidentally.
11: بس على accidentally.
5: عجبتك الاكسيدنتلي ايه؟
11: يا اكسيدنتلي مي بهالاكسيدنتلي.
10: Stay with me, ma'am. Stay with me.
5: لكن هذه يا مشحرة كل ما عم بكذب كذبي. كل ما عم تورطني بكذبي تاني. كل عمره ابو حسان يقول لي هودي هبل. الامريكان طلعت لي هيدي محنكي.
11: مين هاي؟
5: ها؟
11: مين هاي؟
5: مين هاي؟ يا مشحرة لك نص ساعة عادي هاو مش عارفة مين هاي؟
11: لا مين هاي؟
5: ولك شو بك انت شو صاير لك اليوم ها؟
11: شو
5: صاير لك؟ فيني اعرف شو صاير لك اليوم؟
11: شو بعرفني؟ من لما اكلت هالكم صحن المعكرونة وانا حاسة حالي مثل شي حمامة بيضة طايرة فوق الغيوم
5: طايرة يا مشحر بلكي طالع معك
10: I'm still waiting
5: Well, how second don't you see She not feeling good She have a blood pressure هاي pressure
10: But you said earlier that she was healthy
5: She was but not anymore انت لعطيني على الكلمة وارد وانت تحكي لك شي كلمة هوني حاش عم تطلعي بس سابت كأنك مضيعة شيف ها
11: Good afternoon. Hi, I'm Mrs. شو اسمها شو اسمها؟
12: مس عبد الله. مس عبد الله.
11: Good afternoon. I'm Mrs. Atallah.
12: مس عبد الله.
11: Good afternoon. I'm Mrs. عبد الله.
10: You are Mrs. Abdullah for sure.
11: Sure, I'm sure. I'm Mrs. Abdullah, her mama.
13: Hello, I am Mrs. Abdullah, her mama.
5: Her mama. ولي حرقت سليفة لها الماما. ولك لوان شيء. لك لوان جاي انت وياه لوان جاي ها
14: شوفي شوفي شوفي شو صار
5: شو صار لوان جاي انت وهالحمار
14: بدي احكيني الي
5: والله مش عارف لمين بدي وجه حديثي والله
14: يعني هلا انا حمار
5: ولك مش عارف مين الحمار لك لوان جاي لوان جاي ما بعلمي انت ما بدك تدخل بهالمغوصه كلها سوا وانت مختفي اسرك من الصبح عم دقلق لك ومختفي اسرك ما كاين
14: وين كنت انت رحنا على البلديه ولك اعطونا بالبلديه 6000 دولار بنالتي
5: 6000 دولار يا مش حلولك ما قلت له شيء ما حكيت له شيء ما بعلمي راح لعنده وتضحك علي ولك شو شو شو صار
14: حكيناهم كلمتين قالوا اذا بتحكي التلتي راح نجازيكم اكثر يلا زمطت ب 6000 دولار
5: زمطت ب 6000 دولار ولك هلا انا عرفت مين الحمار
14: مين الحمار اني
5: لا انت الجحش

0: هنا راديو كوكبة.
1: That's my mom. Oh, that's my stepmom.
2: Your stepmom, but you said earlier that she's your mom.
1: She's my mom. She's my mom.
2: She's your mom.
1: No. She my stepmom. Malaki ani khalin illi. Like ani when my mom died, my father.
2: Your mom died?
1: Huh?
2: Your mom died.
1: No. She.
3: Excuse me, Your Honor.
1: Your Honor. ولا شو أنت بالمحكمة واقف؟ هيدي بيقولوا لي Your Majesty.
3: لك عطينا سكوتك يرد عليك. عطينا سكوتك يرد عليك وخليها تحكي يا كلمتين.
1: ولك إذا عينت لها كلمتين اللي حكيتهم بالبلدي يخرب بيتنا. ولك لوين جاي؟ لوين جاي أنت وابنك إلي ساعة بقناعه إنه أمي الياس أمي لوين جاي خبطوا لك؟
3: خليني أحكيها هلا بتضحك عليها بكلمتين وبقناعه. لك ما هولي هبل وبينضحك عليها.
1: لك حاجة تقول لي هودي هبل؟ كل العالم عندك هبل وأني شايفته العكس.
3: أعطينا سكوتك أشوف. Excuse me, يارا شو اسمك أنت؟ Lady here, wife me. Lady here, mother of wife me. Lady here, half a brain. Lady here, insane. ومية مستر.
1: مستر here, no brain and no head كمان. headless.
4: إيه يعني بلا راس.
1: إيه عارف يعني ما هو headless here و headless there و headless everywhere. يلا.
2: So this lady is Mrs. Abdullah, her mom.
3: Of course.
2: Hello, Mrs. Abdullah.
3: Huh?
2: Hello, Mrs. Abdullah.
3: Hello, how is you? You're nice. Kiss. Hug.
4: أمك صايرة تشبهك
1: كتير. إيه ما لأن ستي هي وحبلاني بأمي كانت عم تتوحم علي أنا.
4: ولك
1: روحي عادي هونيك روحي عادي. ولك دب بجراك بلا هالجلسة دب جراك يا مشحراني دب جراك.
2: Thank you. That was very sweet of you. That was very sweet of you.
3: Sweet? No sweet. Doctor said no sweet.
2: No. I meant that was nice.
3: Ice? No ice. Doctor said no ice.
2: Mrs. Abdullah, I have a few questions to ask you in order for me to close your case. Do you have a state ID or driver's license to prove that you are the person we are looking for?
3: Huh?
2: ID. Do you have an ID?
3: No ID. I have an iPad, iPhone. No
2: I cannot ID. Take this anymore. I need two pieces of identification for her.
1: Look, I'm like no ID for her, but she are my mother.
2: Are you sure?
1: Sure, I'm sure. I can swear on my mother's grave. That this lady is my mother.
3: I agree.
2: So you both are telling me the truth, the whole truth, and nothing but the truth. So help you God.
1: Yes we is.
2: But I feel that you are not telling me the truth.
1: Rick, listen you. We is honest people. We is telling the truth. We is not playing game. This lady is my mother.
5: Hello. I'm Mrs. Abdullah. Hey, mama.
1: ولي هرهرك هاري انت والهرهرامة تبعك. ولك لوان جاي يا مابور.
5: ما انا قلت بل
1: يبلبلوك بجولة الخرى ان شاء الله.
5: بل بدك مساعدتي.
1: ولي مين طالب مساعدتك؟ اني قلت لك حضر حالك اذا احتجني لنبعت وراك. لك لوان جاي؟
5: ما عدتي قلتي لي.
1: ولك تبعوني على
2: يا جماعة مش معقول شو عم يصير.
1: يا مشحر عني طلعت هيدي بتعرف عربي كمان.
3: اها وليك هلا عرفنا مين الحمار.

0: ورصاص فتحت لك كباري هوني أني كمان ها إنجليز إنجليز
1: تعبر الإنجليز بعزيك إن شاء الله
0: Did you see that, senor?
2: Oh, si, si.
0: See, where?
2: Behind you.
0: Behind? Well, like, monsieur, senor. The other senor, husband of senora. Bullies.

0: يرضى عليك. فوت لشوف اذا مخبيل بشي اوضه من اوض البيسمنت وين بده يهرب مني. يلا. ابو حسين الا ما اطلع يا مشحرتي. ولك يو درينكينج الكحول ان هوم اوف مي؟
1: نو نو اي نو درينكينج الكحول اي درينكينج تكيلا.
0: تكيلا؟ وات تكيلا از هيدي؟ ها وات تكيلا؟
1: مكسيكان كوفي.
0: مكسيكان كوفي؟ ايه اوكي. اذا كوفي نو بروبلم بات نو درينكينج الكحول ان هوم اوف مي.
1: واي؟
0: ولك بيكاز از حرام.
1: لعيته
0: وينه؟ مخبى جوا.
1: لعيته وقتلته
0: يا مشحر. قتلت بحسان؟
1: لا قتلت الفار.
0: مشحراني صار عنا فيران بالبيت كمان.
1: ايه شف شف شفته من يومين وهرب مني.
0: اخ ولك انت لقطت الفار الهربين واني رايحه القط بحسين الهربين. هو ما بده يهرب مني الا ما اطلقت فيه. شيله من دربه شيله من دربه الا ما اطلقت فيك اني يا بحسين. الا ما اطلقت فيك.
1: يو ور ور ور ور ور لاين. تكيلا از الكحول. نو نو نو نو كوفي.
2: نو نو نو مي ماما شي تيل مي اتس كوفي.
1: نو يو درينك تو ماتش انت. اتس باد هابيت. ايه
2: نو نو درينكينج نوت هابيت درينكينج ماي هوبي.
1: هوبي
2: جيس اي يوز تو درينكينج افري نايت اند ذا دكتور هي تيل مي نو درينكينج افري نايت سو اي درينك افري داي.
1: ايه يلا لا لا لا يلا لينا come help you with the cable. يلا
2: after siesta.
1: And how long is your siesta?
2: When I finish my coffee.
1: من وين جايبينك انت؟
3: اخ دخلكم مع شفير
1: حسنان.
0: لا اشفي غليلي منك ومن الرجال على عينتك. اخ قريلي قريلي من اول وجديد. شو كتبتنا تبعيت الولفير وعشو كم شغله بدهم يجزونا قريب.
4: تشارجز اوف بيرجري.
0: ايه شو بيرجري
4: يعني عم تشهد زور.
0: ايه وهيدي عشيت الزور. هيدي عشيت الزور.
4: وجرين لارسن يعني سرقه كبيره.
0: سرقه بعد بعد الاخره بدهم يتهمونا بالسرقه. وهيدي السرقه هيدي.
4: وفورجري يعني تزوير.
0: تزوير بدك تقنعهم ان امي بعد طيبه. ها هيدي على التزوير. هيدي على التزوير.
4: وكريمينال امبرسونيشن يعني انتحية شخصية.
0: ايه ملبس حسام مثل امي بدك تقول لهم هذه.
4: كونسبيرسي يعني مؤامرة.
0: مؤامرة على مؤامرة. لك شو قالوا لك عنه هنري كيسنجر هو عمين عامل مؤامرة ولي؟
3: مش أحدي مش أحدي أني وجي وجه مؤامرات إنه أزه إنه تحيلنا على الدولة وغشيناه.
0: إيه معلوم غشيناها كتير للدولة. حسب ما عم تحكي تبعية الولفير بدو يندفعونا كل قرش قبضناه من وقت اللي توفت أمي إلى هلا. بتعرف هون قديش بيطلعوا يعني؟
3: شي 50,000 دولار يعني.
0: هو مبسوط 50,000 دولار. وأنت شو عم تعمل؟ أنت رح شو وأنت رح شو بدك كمان؟ خذ استراحة خذ استراحة. 50,000 دولار والبلدية رح تدفع لنا 6,000-7,000 دولار. منين رح جيبهم هودي؟ ها منين رح جيبهم؟
4: هي اذا مش المحكمة جزتكم كم الف دولار تانيين كمان.
3: لا لا لا انا يعني انا بكبروا على المحكمة وبحكيهم. لك ما هولي هبل وبينضحك عليهم.
0: هبل ولك هبل ولك حاجة تقلي الامريكان هبل. حاجة تقلي الامريكان هبل. غاشي وماشي ومش عارف الله وين حاطك. بتخبص خبصاتك وبتقلي هودي هبل. لك انت بالعربي المشبرح غاشي وماشي. وإذا ما بتفهمها بالعربي بقول لك إيها بالإنجليزي وبالإسبانيولي كمان. يو إز كيف بيقولوا غيشي وماشي بالإنجليزي؟
4: دم أس.
0: ها ها هيها دم أس. يو إز دم أس. مش هذي اللي قاعد عليها انت اسمها آس كمان؟
4: وديك ايه ما هي بيقولوا له آس والحمار بيقولوا له آس كمان.
0: ايه؟
4: لأنه في كلمات كتير بالإنجليزي إلى معنى يعني.
0: وكيف بدنا نفهم نحن المعنى اللي بدنا إياه من الأساس؟
4: ها؟
0: يعني أنا إذا بدي أقول مثلاً بالإنجليزي بدي أقول أنا عندي حمار كبير. شو بقول I have a big ass؟
4: ايه
0: يا عال أنا I have a big ass وانتي you have a big ass وماي اس از سيتينج اون هيز اس انستد اوف وركينج وذ يور اس هونيكي. وفهمي هلا اي اس اني اللي كنت عم بقصدها.
3: هلا انا صرت بيج اس. ليت امبارحك انت عم تقولي لي يا وحش
0: وحش وحش. بشو؟ بشطارتك وفهمتك وجدعنتك. كل ضرب عم ناكله اضرب من التاني يا وحش. بتصليح البيت، وإحنا بمغوص كبير لأنه حضرتك جاهل بالقوانين ومعتبر حالك أنت فهمين وهني هبل. بقصة الوالفير وأمي معتبر حالك أنت شاطر بدك تتشطرن علي وتتشاطر عليهم وهني هبل. بان البلدية والوالفير رح تكلنا 60-70 ألف دولار وبعدنا منقول هودي هبل. هيدا هوني الطرزان اللي قبالك كيف ما برم بيقل الأمريكان هبل، خيو بكندا بيقل الكندية هبل، صهره بأستراليا بيقل الأسترالية هبل، الأوروبية عندهم هبل، الصينية هبل، الهنود صاروا عم يعلموا فعاليات نووية وبعضهم بنظرهم هني هبل، والعالم كله عندهم هبل، وهني الزكايا الفهمانين المتشاطرين عليهم. ومش بس هني عم كيف ما أبرم بين هالعرب بلاقي في ناس معتبرة حالة فطاحل والباقي العالم كله عندهم هبل. ولكن مبين وظاهر مين اللي بالآخر عم ببينوا الهبل. ولك نحنا الهبل وحاج نكذب على حالنا، تهمين العالم بالهبل هو منبعه عنا. ولك اطلع بحوالنا وشوف شو صار ببلادنا وشعوبنا واللي بالآخر مين الهبل.
3: ايه شو خصني أنا باللي صار ببلادنا؟
0: شو خصك؟ ولك أنت فرد من هالشعب، وخيك فرد وابنك فرد وصهرك فرد، والأفراد بيعملوا شعوب والشعوب بيعملوا دول. ايه الشعوب بتعمل دول، الدول ما بتعمل الشعوب. وإذا الشعوب اللي عنا على عينتك أنت ودول رح يطلع من عندنا اسم الله. ولا قال بان كل ثلاثي عرب في واحد أمي وجاهل، هاك عم بتقول التقارير. لك مش عاب علينا، مش عاب علينا أموالنا بتطم العالم وبعد في عنا أمية وجهلة راكدين بدنا نعمر أطول نطحات سحاب وأكبر مولات وملاعب وأطفالنا عم تموت غرقانة عشطوط العالم. ولك صرنا مسخرة للعالم وصاروا عم يتمسخروا علينا. ايه صاروا عم يشفقوا علينا. هودي العالم اللي بنظرك انت وسليلتك هودي هبل، هودي اللي عم يستقبلوا لاجئيننا ونحن عم نسكر حدودنا بوجهن نتأفأف منهم. العمى ولك شو هالأم الكلمة اللي عم ترجع لورا. لك وان كنا وان صرنا كنا نطالب العالم يردونا فلسطين، ولكن سينا فلسطين وصلنا عم نطالبهم يردونا سوريا والعراق واليمن وليبيا والحبل على الجرار. أمي ضايعة وشعوبها غرقانة بالقهر والجهل، ومع هيدا وكله بعدنا شايفين حالنا على العالم. وعلى شو بدلنا الخيم بفيلات والحمير والجمال بكاديلاكات، بس بعدن عقلاتنا عقلات رجعيات، شايفين حالنا على العالم والجهل ضارب بطنابنا. هيها انت لقيني يا ابو حسين جاهل ومدعي، اسم الله تفهم بالطب اكتر من طبيب، وبالسياسي ما تقول الا خريج معهد اكسفورد، وبالميل والاقتصاد والرياضة والفن والدين كله كله كله كله كله كله بتفهم فيه. وانت اذا طلعت برات السيتي بتعرفش ترجع لانه بتعرفش تقرا الساينات لانه ما بالانجليزي.
3: يمي وينك يمي ضايع مش عم بيجي، برمت الدنيا عليه ومش عم لاقيه.
0: ايه؟
3: وعم تلفل على المحمول مش عم برد.
0: ايه؟ محمود مين
3: على المحمول.
0: محمول
3: ايه؟
0: شو المحمول؟
3: ما بتعرفش يعني محمول؟
0: لا شو المحمول يا ملياس؟
4: المعمول هيدا ايه؟ نوع من الحلو بحطوه له صاج وتمر.
0: ولكن المحمول مش المعمول، عم تفسرين شو المعمول؟
3: المحمول يعني تليفون. بالدول العربية السليلير بسموه محمول، فأنا صرت سميه محمول.
0: بالدول العربية بسموا السليلير محمول.
3: ايه؟
0: والمهبول اللي حامل محمول شو بيسموه بالدول العربية؟
3: شو؟
0: ويها وكبرت يا مهبول، ايه صار بايدك في محمول، ايه وهي يرحم ايام ما كنت تقول، ايه وهالحقين يمي تختي مبلول.
4: مبروك مين جوز؟ شوفي شو صار
0: ايه عقلك غطو طار. ولي يا ابني انت متاكد انه بيك مختفي ومش مبين اثره؟
3: ايه متاكد برمت السند والهند ومش عامله ايه.
0: برمت البيت سند والهند؟
3: ايه
0: وبروم لشوف هوني هالشتة بتعرفها هالي اللي هوني؟
3: ما شفتك شوين كان يا منظوم؟ شو
0: كان بالسينما عم يحضر فيلم نجوم الظهر
3: عن جد؟ وكان حلو الفيلم؟
0: فيلم حلو كتير، اكشن اكشن اكشن
3: يعني. وفي خبر؟
0: معلوم في خبر، إيه أكل البطل قتلي اتلحوس اتلحوس والله فيها.
3: الله لا يرده.
0: إيه
5: شو قلتي اسم الفيلم يمه؟
0: شو اسمه؟ إيه؟ ضربني ضربته من زخمي جيت تحته. ولي يا ابني شو بك بعد ما قليش دقيقة قايلت لك اسم الفيلم نجوم الظهر عم تسألني شو اسمه؟ شو بعدك على كرسة هالفلق ومحل بيك وبعمل لك شي فلقة بلكي بتوعة إلك شهرين هيك بحسك ضايع وبغير دني ها؟
3: ايه بيكون عم بحشش
5: شو
0: يا مشحر يا ابني دخيل جرايك دخيل جرايك مش ناقصني أني هالمصيبة بعد هاي دخيلك
5: ليش الحشيش مصيبة يمه؟
0: لا نعمة نعمة كتر خيرك يا الله على هالنعم ولك يا ابني اللي بيحشش وبيتعاطى مخدرات بيخرب بيته وبيخرب عائلته وبيخرب حياته ولك يا عمي وعمه ولك شو هالجيل ما عاش في شي يرضعه
4: شو بدهم يرضعه
0: يرضعوك يسم انت التاني ولك يرضعوا يرضعوا مش يرضعوا يرضعوا يعني يوقفوا
4: ولي شو بدهم يوقفوا
0: إملياس خدي رائع على كرسة الفلقة وتعال وقفي ورا حسين هون خدي دار
5: قولي لي بالك يا يمه يمه قبل ما انسى عصيرة الحشيشة
0: ايه؟
5: من كم يوم ضيعت انا هيدا الكيس الأوريجن اعطاني اياه
0: ايه ايه ايه شفتي ايه لقيت بيك على على درج البيسمنت
5: ايه
0: قمت اعطيته لإملياس طبخته
5: طبخته؟
0: ايه حطيته بالمعكروني
5: وكيف طلعت المعكروني؟
0: شو بعرفني بس عم تقول لي إملياس طالعة بتسطل تسطيل المعكروني
5: ايه
6: هلو
0: ايه هلوان
4: يا لك هاي تبع البلدية
0: يا عارفي أخذت إجره كسر عنا
4: زعبي زعبي من هون زعبي
0: نعم what can we is help you
6: I see that you still have the same set of violations here
3: what violations
6: you know your penalties can be tripled and quadrupled this time
0: شو شو عم بيقول شو عم بيقول
5: هلا إذا جزينا هالمرة الجزء رح يكون ثلاث أضعاف أو أربع أضعاف المرة الماضية
0: ولك عشان عم بيجزينا
5: معرفني
0: عشان عم بيجزينا stop coming here and bothering us you know and I'm gonna go to the city and complain about you أني لمعلوماتك I know the mayor personally
6: You know the mayor?
0: Yes, I know the mayor Every time he had erection He called me Or he text messaged me
6: He does?
0: Yes, every erection Every erection
5: اسكت
0: أني عارف شو عم بحكي Last time when he had erection And even took my husband with me Just to make him happy
6: You made your husband happy this way?
0: No. My husband didn't want to go. I pushed him to go. But I made the mayor happy at the end. Are you understanding my English?
6: Yes, very well.
0: Okay. What can we is help you? Huh?
6: I want to see an electrical,
0: yeah.
6: plumbing,
0: yeah.
6: and construction permit posted on your screen door. Otherwise, I'm issuing another set of violations.
0: Permit. يعني بدك البرمت مش هاي؟ ايه. بحسان
5: شو
0: يا حبيب قلبي أنا
5: شو
0: يا وحش انت وين حطيت البرمت
5: اي برمت
0: اللي رحت طلعته من البلديه
5: ومن قال لك انه طلعت برمت
0: ولي مش انت رحت على البلديه لتطلع برمت
5: لك ايه رحنا لنشوف شو بقى نعمل
0: ايه
5: قالوا لي بدك تدفع جازي
0: ايه
5: انا قلت فوق الجازي بدنا نطلع البرمت
0: وشو عملت لك ايه
5: ما عش طلعت البرمت انا قلت بعد رح يجوا لعنا لك ما ننهبل وبينضحك عليان
0: هبل لك هبل لك ما لك عم تقلي هبل لك ما لك لك يا ناس لك يا هو لك يا عالم عم ناكل ضرب ورا ضرب والحرب بظهر الحرب وبعدنا منقول هني هبل لك يا مشحرة لك يا مشحرة يا مشحرة يا مشحرة يا مشحرة

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-4044-000.

0: صباح الخير من راديو كوكبة. نهار جديد بنتمنى يكون حامل كل المحبة والسلام لكل المستمعين. كل يوم بمثل هالوقت بنستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: أسرار الحزن. يا والدة الإله العذراء، إننا نقدم لك هذه 5 أسرار الحزن عن إخوتنا المشتركين معنا في هذه المسبحة الوردية المشرفين على الموت، لكي يهابهم ابنك توبة كاملة عن جميع خطاياهم، وتكوني أنت عونهم وشفيعتهم في تلك الساعة. آمين. نقدم لك أيتها الباتون الطوبوية جزيل الحزن الذي حزنته. الأول، لما صلى ابنك يسوع في البستان وكان عرقه يتساقط كعبيط الدم. ثمرة هذا السر الندامة.
2: ببستان الوحدة والألم سهرت يا ربنا يسوع والكل نامه، وحدك كنت عارف تمن خلاص البشر، ووحدك قادر تدفع هالتمن. بس ما لقيت ببستان الزيتون إيدين تقبل خلاص مستعد تدفع تمنه عنا بالكامل. بداية طريق جلجلتك كانت ببستان الزيتون، غابة الأشجار اللي ما بتموت وبتقدم كل شي عندها للإنسان، الجزع، السمر، الورق، الغذاء، الدفى. وإنت يا ربنا يسوع بفدائك إلنا زدت عليهم كلهم الأبديين. بهيك البستان عطيتنا يا رب أهم وسيطين لحياتنا، نصلي تما نوقع بالتجربة ونقول دايما لبيك لتكون مشيئتك. هالموقفين كانوا دستور كل حياتك على الأرض، وببستان نزاعك قطفت ثمارهم وقدمتن إلنا تتكون إلنا الحياة من جروحاتك وموتك وقيامتك، وتكون إلنا بوفرة. بندم يا رب على كل يوم خميس أسرار ما سهرت فيه معك، يعني عكل معاناة عيشوها اللي حولي وأنا ما شاركتن فيها. بندم على كل صعوبة بحياتي ما قدستها بالصلاة، وعكل فرحة ما زينتها بالصلاة. بقدم لك حالي هلأ اللي صارت قديمة بسبب المشاكل وصعوبات الحياة، من إيدي أو من ضعف وجهل اللي حولي. بقدم لك حالي وبريدة تنازع وتموت معك ببستان الزيتون، تتخلق معك يوم القيامة إنسان جديد بريد بالأول وبالفعل إرادة بيه اللي بالسماء، وبيصلي من كل قوته حتى تتم هالإرادة. آمين.
1: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
6: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين.
1: نقدم لك أيتها البتول الطباوية جزيل الحزن الذي حزنته. الثاني، لما جلد ابنك على العمود بالسياط، ثمرت هذا السر إماتة الحواس.
2: جلدت يا رب بمشوار ألامك الخلاصية وكانت السياط موجعة جدا، جلدت وأنت البري ولليوم ما تغيرت المعادلة كتير، بعدك عم تجلد بسياط عدم الأمانة لمحبتك، بعدنا عم نجلدك بسياط الخيانة، بعدنا عم نجلدك بسياط الرياء والجشع والخبث، والأقسى إنه بعدنا عم نجلدك بسياط الأقنعة المتسترة تحت اسمك. يا أيها الفادي اللي ارتضى الألم لخلاص البشر، رحمنا وسمحنا. يا أيها المخلص يلي قبل الجلد بسياط البشر، اغفر لنا. يا أم يسوع اللي انفطر قلبك على يسوع المعذب وعلى الناس الجهلة، صلي عنا نعرف نشارك الرب ألامه ونوصل للنيل خلاصه ومسامحته، أمين.
7: أبانا الذي في السماوات،
5: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، أمين.
8: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
8: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس
6: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين.
1: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته، الثالث لما كلل ابنك بإكليل الشوك على هامته المقدسة، ثمرت هذا السر احتقار المجد العالمي.
9: بهالسر بنتأمل يسوع تكلل بالشوك، إكليل الملوك ممزوج بالألم والتضحية، كله كرمالي أنا الإنسان الخاطئ. منتأمل بهالصورة كل يوم منشوف فيها كل المحبة اللي خلته يحمل الألام ليوصلنا للخلاص. كيف عم برضى زيد من ألامه من خلال خطيتي واسمي، كيف عم زيد حزنه من لامبالاتي وأهمالي وأنانيتي. بدي أخجل اليوم وأعترف بخطيتي، بدي أطلب المغفرة، بدي أبعد عن الهلاك والموت وأعرف أنه أنا ابن هالملك المكلل بالشوك، وفرحته بتوبتي بتخفف من ألامه وبتمنح هالنفوس التايبة نعمة عظيمة ورحمة كلية. شو بعدنا ناطرين ولوين رايحين؟ لهلك سهل، أما الخلاص والحياة الأبدية بدها مثابرة، بدها إرادة ذاتية على التغيير، بدها تعب وسهر، بدها قراءة عميقة حتى للتفاصيل الصغيرة اللي مرات كتير منهملها ومننغمس بعاداتنا وما منعود ننوي نصلح كل الأخطاء اللي بطلت بنظرنا أخطاء. بالعكس منصير نفتش على المبررات ومنقول نحن هيك كتير منيح، ومننسى انه نحن عم نغرس الشوك ومنكبر حجم هالإكليل اللي نوضع على راسك يا ملكنا وإلهنا. مريم يا أم الملك تشفعي فينا وما تتركينا نهلك بخطيتنا، علمينا كيف نتوب ونرجع لحضن الدفا، نرجع لقلب الرحمة وهونيك منلاقي كل الرجا.
2: أبانا الذي في السماوات
5: ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك
10: كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا. اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا. ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
6: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين. آمين.
1: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته. الرابع، لما حمل ابنك صليبه وكان من ثقله ينحني ساقطا على الأرض كالميت. ثمرة هذا السر الصبر والتسليم.
11: كل شخص منا يا رب عنده طريقه، وبهالطريق في صلبان وصعوبات. أوقات يا رب بيتحكم فينا الخوف من حمل الصليب فمنهرب منه، ومنترك أوهام الدنيا تسرقنا من وقعنا وحقيقتنا وبتغربنا عن حالنا. باختبارنا معك عرفنا أنه أمواج الخوف من الصعاب تكسرت على صخرة الحب لما حملت عني صليبي وحملتني حياتك. أخذت فراغي ومليته من أبديتك، حملت غربتي وهديتني البنوة. مريم، أنت أول مدرسة تعلم فيها ابنك يسوع كيف يحقق إرادة بيو حتى النهاية، لأنه فيها وعبرة بس بيتحول الموت لحياة والصليب لقيامة. أمين.
9: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
10: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، أمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
6: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين.
1: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته، الخامس لما مات ابنك على الصليب، ثمرة هذا السر المحبة والمغفرة للأعداء. الموت هو حالة طبيعية كل إنسان لازم يكون عم يقطع فيه، ولكن الموت إذا بقي مجرد نهاية بيبطل له معنى، وحتى موت يسوع بيبقى بس مصدر حزن. مع مريم نتأمل بيسوع اللي مات على الصليب بالوقت اللي كانوا كل التلاميذ قرروا وفهموا إنه هيدي النهاية. مريم هي الوحيدة اللي آمنت إنه الحب الحقيقي مش ممكن يكون مصيره الموت. نحنا كمان أوقات كتير منكون أشخاص أحياء ولكن بالعمق ميتين، لأنه فقدنا معنى الحب الحقيقي والمجاني. موت يسوع على الصليب كان علامة لكل واحد منا حتى يتأمل بحياته ويقرر يموت عن كل شيء بيقتل الحب اللي فيه والحياة اللي الله عم يدعي عليها. مريم فهمت انه موت ابنها على الصليب رح يعطي الحياة لكتار ناس.
4: علمينا يا مريم إنه نعرف نموت عن خطايانا تنكون مصدر حياة وننقل حياة الله لكل الناس. آمين.
12: أبانا الذي في السماوات،
13: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
9: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
9: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
9: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
9: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
9: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
9: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
9: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
9: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
9: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
9: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: المجد للآب والابن والروح القدس،
6: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين. آمين.
4: يا سلطانة السماء والأرض، الجالسة في حضرة الملك السماوي، اقبلي منا هذا التكريم بمقام القربان المقبول لديك ولدى يسوع ابنك، وأرسل إلينا نعمة الغفران الكامل على جميع خطايانا، ووفقينا أن نخدمك ونعبد ابنك بخلوص المحبة والغيرة من صميم القلب بواسطة هذه المسبحة الوردية إلى النفس الأخير. وفي ساعة موتنا أحضري عندنا أيتها الرحوم الشفوقة، واطردي عنا محافل الجن الخبثاء، ونجينا من العقوبات الجهنمية والمطارية بما أنك حمايتنا، ونور عقول المسيحيين، ورد الضالين منا إلى حظيرة الخراف الناطقة، أعني بيعة السيد المسيحية الحقيقية الجامعة الرسولية، لكي برأي واحد
1: وفم واحد، نعظمك ونمجد الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس الآن وإلى أبد الآبدين. آمين.

Müdürüsü dok müdür nane pırlı.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

فرقة عسكرية بالخطوط الأمامية للمواجهة تتعرض لهجوم عنيف لكمين محكم بيستشهد عدد من أفرادها، بينصاب عدد آخر وما بيسلم إلا اللي الله كتب له العمر. ولما ينسحبوا على خط الدفاع اللي انطلقوا منه، أحد العسكريين بيكتشف إنه صديقه المقرب بعده جوا وما رجع. بيطلب من الضابط المسؤول يسمح له يفوت يشوف مصير رفيقه، ولكن الضابط بيقول له ما رح اسمح لك تعرض حياتك للخطر. شوية وقت وكرر طلبه وبإصرار كتير كبير، ولكن بذات الإصرار الضابط بيقول له أنا مسؤول عنك، ما رح اسمح لك تعرض حياتك للخطر. بخبرتي العسكرية عم قل لك رفيقك للأسف مات. ولكن هيدا العسكري ما كله ولا مل وضل يطلب ذات الطلب لدرجة الضابط وافق، قال له فوت عمسؤوليتك الشخصية وتذكر عم قل لك بخبرتي رفيقك مات. بالفعل هيدا العسكري بفوت وعلى مسؤوليته الشخصية، وبعد كم ساعة بيرجع وحامل رفيقه الشهيد على كتافه وبدلته العسكرية مخضبة بالدم. لما شافه الضابط قال له ما قلت لك رفيقك مات؟ جاوبوا بس لما وصلت لحده كان بعده عايش، وقال لي كنت عارف ومتأكد انك جاي ومش ممكن تتركني لحالي هون. شو حلو يكون في بحياتك صديق وتكون عارف ومتأكد انه بأوقاتك الصعبة رح يرجع ومش رح يتركك لحالك. عن الصداقة قلت بقصيدي، لما تضيق الحال عليك عد الناس اللي حواليك، الشخص اللي قرر يبقى حدك انتو عم تشقى، هيدا بتلبق له الرفقة، شيله ببب عينيك وقت اللي بيفرشها عليك. الناس اللي بضعفك شافوك وبقيوا حدك ما تركوك، وبوجودن قوة عطيوك، هودي نعمة الله عليك. هيدي الدنيا اختبار فيها المصلحجية كتار، اللي بيمشوا مع الطيار مرة معك ومر عليك، قوي لو كنتوا جبار كتار بيحكوا فيك شعار، لكن أول ما بتنهار هني يلي بيحكوا عليك. وفي شخص انتو مجروح مهما تطلب منه يروح، بيقلك تفداك الروح، اصنود علي وشد جريك. صدقني الغنى مش مال، الغنى مواقف ورجال، اصحابك مهما كانوا قلال، إذا فيهن واحد هيك يعني الله راضي عليك. وبس هيك.

0: استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.
1: أجمل أغاني وائل كفوري بتسمعوها دايما على راديو كوكبة.

0: الشعر موسيقى والوزن اتزان، والشعر حالم بيحملنا على جناح الكلمة للواقع وللخيال. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع الإعلامي فيكتور ديان.
1: بقلم موريس عواد، دراب زين على القمر. يلا يا قلبي رجع طفل الولدني والشيطني واللعب والسؤال، شوف السما بتنطال عن روس الجبال. فرق همومك عن نجوم، فرق نجوم الشعر عليل الهموم، عبي جيابك هالصغار حجار. تولدن ع الله شوي زدتله حجر، تولدن انت والبحر زدتله حجر، تولدن انت والجو سافر ببحر الضو خربش على القدر. تخيل شي بوسي بعد ما انباست، تخيل وعد وشباك ودراب زين على سطح القمر.
0: استمعنا سوا لقراءات شعرية، واليوم كنا مع الإعلامي فيكتور ديان.

يوم تروق كسفوت، اكل المعجن والخبزات، اكل القدري والطبخات، وزلع المقلي والبيضات، لعونت في اكل الولاد والغسالي والبراد والصابوني.

0: Anna Gabrielle Jolie بتسمع لكم من دالاس تكساس.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم. تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000. كمان مرة 001-438-404-4000. معكن راديو كوكبة.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

0: مرحبا، أنا زينة الطحشي، دايما بسمعكم من أبو ظبي بالإمارات. نتمنى لكم التوفيق والنجاح يا رب، على طول رافعين اسم لبنان عالي.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكم راديو كوكبة.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

0: معكم ألي قطراد، أنا عم بسمع إذاعة كوكبة من قبرص، مبروك للإذاعة.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-4-384-0400. معكم راديو كوكبة.

صارت الساعة 12 الظهر. في كتير ناس بهالوقت بلشوا يحضروا ليتغدوا سوا. دايما المحبة بتجمع ودايما اللقمة بتخلينا قراب من بعض.

0: Ekrem. Tayyip. Ağzın. Keyfi yangın. Hazır. لا لا بعض الأسعار على ما هي مش رح أعمل مثل غيري أيوة كرام لا لا ما يكون لك شفك بعد الظهر بتكون الضاعمة بدك شي غيره على راسي تكرم عينك الغرض يلزم أخي على السلام يا أمين
1: نعم نعم أنا هون
0: نزل لي الطلبية على المستودع وكلهم حضروها من كل بيت وبعد الظهر لازم تكون باستلام صاحبه
1: حاضر
2: آمين يعطيك العافية خي أبو ملحين
0: أهلاً بالقهوة
2: هي إشت القهوة ها
0: يسلموا يا درويش هون هذا بوم
2: في الجنة اللي قبله ما عطيتني بوم فيه انتبه ها
0: شو عم تحكي ليش ما قلت ليش ليه
2: أنت كنت عم تحكي بالتليفون والمحل معجوق بالزبائن
0: خذ بون لحالك
2: يسلم ويعطيك العافية
0: ايدك عافية

الشعر موسيقى والوزن اتزان، والشعر حالم بيحملنا على جناح الكلمة للواقع وللخيال. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع الإعلامي فيكتور ديال.

0: بقلم موريس عواد دراب زين على القمر. يلا يا قلبي رجع طفل الولدني والشيطني واللعب والسؤال، شوف السما بتنطال عن روس الجبال. فرق همومك عن نجوم، فرق نجوم الشعر عليل الهموم، عبي جيابك هالصغار حجار. تولدن عقله شوي زدتله حجر، تولدن انت والبحر زدتله حجر، تولدن انت والجو سافر ببحر الضو خربش عالقدر. تخيل شي بوسي بعد ما انباست، تخيل وعد وشباك ودراب زين عسطح القمر.
1: استمعنا سوا لقراءات شعرية، واليوم كنا مع الإعلامي فيكتور دياب.

وانت حرمني هواك. قلبي ما بده حياته

أقسم بالله العظيم أنني أحترم دستور الأمة اللبنانية وقوانينها، وأحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة

0: عليك شوف الوطن بعينيك ناطر جبل مثلك انت حتى يعمر بيديك.
1: www.radiokaukaba.com

0: مبروك كوكبة، عم نسمعكم من لافال كندا، معكم باسكال.
1: تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000، كمان مرة 001-438-404-4000.

0: ماذا علمك حب؟
1: علمني حبك أن أحزن، وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن، لامرأة أبكي بين ذراعيها مثل العصفور، لامرأة تجمع أجسادي كشطايا باللور المكسور. علمني حبك كيف أهيم على وجهي ساعات بحثا عن شعر غجري أحسده كل الغجريات،
0: حبيبي،
1: بحثا عن وجهي، عن صوتي هو كل الأوجه والأصوات. أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان، وأنا من قبلك لم أدخل مدن الأحزان.
2: علمني حبك أن أحزن

عم تسمعوا راديو كوكبة. تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-4-384-044-000.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

فرقة عسكرية بالخطوط الأمامية للمواجهة تتعرض لهجوم عنيف لكمين محكم بيستشهد عدد من أفرادها بينصاب عدد آخر وما بيسلم إلا اللي الله كتب له العمر. ولما ينسحبوا على خط الدفاع اللي انطلقوا منه أحد العسكريين بيكتشف إنه صديقه المقرب بعده جوا وما رجع. بيطلب من الضابط المسؤول يسمح له يفوت يشوف مصير رفيقه، ولكن الضابط بيقول له ما رح اسمح لك تعرض حياتك للخطر. شوية وقت وكرر طلبه وبإصرار كتير كبير، ولكن بذات الإصرار الضابط بيقول له أنا مسؤول عنك، ما رح اسمح لك تعرض حياتك للخطر. بخبرتي العسكرية عم قل لك رفيقك للأسف مات. ولكن هيدا العسكري ما كله ولا مل وضل يطلب ذات الطلب لدرجة الضابط وافق قال له فوت على مسؤوليتك الشخصية وتذكر عم قل لك بخبرتي رفيقك مات. بالفعل هيدا العسكري بفوت وعلى مسؤوليته الشخصية، وبعد كم ساعة بيرجع وحامل رفيقه الشهيد على كتافه وبدلته العسكرية مخضبة بالدم. لما شافه الضابط قال له ما قلت لك رفيقك مات؟ جاوبه بس لما وصلت لحده كان بعده عايش، وقال لي كنت عارف ومتأكد انك جاي ومش ممكن تتركني لحالي هون. شو حلو، شو حلو يكون في بحياتك صديق وتكون عارف ومتأكد انه بأوقاتك الصعبة رح يرجع ومش رح يتركك لحالك. عن الصداقة قلت بقصيدي لما تضيق الحال عليك عد الناس اللي حواليك، الشخص اللي قرر يبقى حدك انتو عم تشقى هيدا بتلبق له الرفقة، شيله ببب عينيك وقت اللي بيفرشها عليك. الناس اللي بضعفك شافوك وبقيوا حدك ما تركوك وبوجودهم قوة عطيوك، هودي نعمة الله عليك. هيدي الدنيا اختبار فيها المصلحجي كتار، اللي بيمشوا مع الطيار مرة معك ومرة عليك، قوي لو كنتوا جبار كتار بيحكوا فيك شعار، لكن أول ما بتنهار هني يلي بيحكوا عليك. وفي شخص انتو مجروح مهما تطلب منه يروح بيقلك تفداك الروح، اصلود علي وشد جريك. صدقني الغنى مش مال، الغنى مواقف ورجال، اصحابك مهما كانوا قلال اذا فيهن واحد هيك يعني الله راضي عليك وبسك.

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى لقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

0: غابات زيتونة بتحرسة وعين المسيح بيركة شعبة بترحلك مشوار إلى نجمة الصبح وبنت حرمون كوكبة. هي إحدى القرى اللبنانية من قرى قضاء حصبية بمحافظة النبطية بجنوب لبنان، تبعد كوكبة 109 كيلومتر عن بيروت العاصمة وبترتفع 660 متر عن سطح البحر وبتمتد على مساحة 1049 هكتار. تقدر توصل على كوكبة عبر طرق مختلفة، عن طريق صيدا النبطية مرجع عيون كوكبة، طريق البقاع رشية الوادي كوكبة، جزين كفرحونة إليا كوكبة، البقاع صغبين مشغرة إليا كوكبة. لعبت كوكبة دور مهم عبر التاريخ على الصعيدين الديني والاجتماعي، وأعطاها موقعها الجغرافي قيمة كبيرة، فهي بنت حرمون، هالجبل اللي بينتصب شامخ قدامها وبتشمخ فوق إحدى تليله بهيبة وجمال. بلدة كوكبة قديمة العهد، بتعود إلى العهد النيوليتي الأول، أي من حوالي 10,000 سنة قبل المسيح، وكانت الموقع الأبرز لصناعة الأدوات الحجارية الصوانيكي. واكتشف عالم الأثار فرانك سكيلز بكوكبة بالعام 1964 أدوات من الصوان صنعها سكان هيديك العصر، وساهم موقعها على ضفاف نهر الحصباني كون مسكن لإنسان العصر النيوليتي الأول، وهو أول من اكتشف الزراعة واستخدم الأدوات الحجرية. اسم بلدة كوكبة يعني نجمة الصبح بحسب ما ذكر الدكتور أنيس فريحة، وبتمتاز كوكبة بأن البلدة الوحيدة من بين قرى قضاء حصبية اللي بتطلع مباشرة إلى جبل حرمون. وورد بالأخبار الشهية للأب يوحنا الحردين أنه موقع كوكبة الجغرافي ساعد بها التسمية، لأنه شمس الصباح اللي بتطلع من وراء حرمون أول ما تقبل جبهتها، فكوكبة هي الضيعة الوحيدة القادرة تشوف الشمس وهي عم تشرق من فوق جبل حرمون بين قرى منطقة حاصبية.
1: عم بتضوي الشمس على الأرض المزروعة، عم بتضوي الشمس والدنيا عم توعى.
0: كانت كوكبة مقر للإله أورانيوس، وانطلاقا من واقع التاريخ الديني القديم إلى بتبين أهميتها بمعلم بارز، وهو موقع الهرمس اللي هو مقر مملكة النبي هرمس حفيد أبو البشر، واللي بيرمز إلى إله التجارة الماشية والمسافرين. بأعالي هالبلدة منلاقي موقعين بارزين، أبع الكنيسة وأبع الخرايب. الأول كناية عن كنيس بيعود إلى زمن تواجد اليهود بقضائي حصبية مرجع عيون وصار من الأطلال، أما التاني فسكنوا بعض أهالي كوكب المؤمنين بديانة هرمس ودمرت هالمساكن على أيام ملك إسرائيل. تحتضن كوكبة عين عبرة، أحد المعالم الميثولوجية المهمة اللي بيشكل أحد المعابر بين كوكبة والبقاع، وبيوصل سوق الخان بضيعة برغوس ومنها إلى قلية ومن ثم إلى البقاع الغربي والأوسط. أما الخان بيعود تاريخ بنائه إلى الفينيقيين، كان يعتبر الاستراحة الوحيدة على خط الأوافل بين كوكبة وساحل سور، وبين كوكبة وسهل البقاع عبر ممر عين عبر البقاع أو ممر نبع الحصباني البقاع، وارتبط اسمه بكوكبة وبعده قائم لليوم ويعتبر شريان حياة الأهل، وكانت تختلط فيه قوافل التجار المحليين اللي جايين من البقاع أو من منطقة مرجع عيون. والجدير ذكروا أنه بلدة كوكبة تحتضن دربين، درب السلطان الفوقاني بأعالي البلدة ودرب السلطان التحتاني اللي بيمرق بالقرب من سوق الخان، وهالطريقين سلكن سلاطين ملوك وجيوش. منلاقي بكوكبة عدد كبير من أشجار الزيتون الدهرية اللي بيتجاوز عمره 6,000 سنة، وبضم بستان واحد 27 شجرة من هالأشجار الضخمة، بوقت بتتوزع عدد كبير منها بحقول كوكبة وبساتينا، وهي بعد لليوم بقمة عطاء ونمو، وهي قادرة أنه تحتضن بتجاويف جذوعها الضخمة عدد كبير من الأشخاص. وما بننسى بستان الزيتون اللي بتوسط البلدة الواقع بالقرب من كنيسة مار الياس شفيعة، واللي استقبل السيد المسيح ويوحنا المعمدان وقدمت أشجاره الدهرية غصن الزيتون اللي حملته الحمامة إلى نوح كدليل على انحسار الطوفان. ترتفع على مشارف بلدة كوكبة من الناحية الجنوبية الهرمس اللي بتضم عين مي بيعرفوها الأهالي باسم عين المسيح، وهي مقدسة والناس بعدهم بيقصدوها لليوم للتبرك بميتها أو لأنهم يشفوا من أي مرض. وهالعين هي منتظمة، ما بتكون غزيرة بالشتاء وما بتجف بالصيف.
2: بعتلك سلامي عجواني حمامي.
0: تمتاز بلدة كوكبة إنها كانت مقصد للسيد المسيح، وكان يزورها برفقة أمه العذراء، وبيحتضن تراب كوكبة أقدم تمثال برونزي صنع للمسيح. الباحث الدكتور نبيل أبو نقول.
3: كوكبة هي القرية اللي كان يجي المسيح ويزورها ويقضي أسابيع فيها. رح أذكر مجموعة من المراجع. رح بلش بداية بأوريجانيوس. أوريجانيوس ذكر أنه المسيح كان يزور كوكبة وكان يقعد عند أقاربه لأسابيع متتالية. ننتقل إلى سان جيروم. سان جيروم أكد كمان هالمعلومة هايدين بالمذكرات أو بالكتب يلي كتبها. وبيرجع أوزابيوس القيصري اللي هو تقريبا بال 350-60-70 ميلاديا كان أسقف قيصرية فيليبوس، كمان بيرجع بأكد أنه المسيح كان يجي على كوكبة ويقضي أسابيع فيها. نطلع القرن الماضي، الأب بطرس ضو كمان رجع أكد على هذه المعلومة. وإذا بنرجع لمراجع قديمة أكثر، بنرجع للأسقف تيوفيليوس يلي هو كان بالقرن الأول الميلادي، ذكر أن أقرباء المسيح كانوا يسكنون في كوكبة، وزيادة عن هيك حدد منزل أقرباء المسيح، وبيقول بالتحديد أنه هن إلى شمال الشرقي من بستان الزيتون الدهري في كوكبة، بالقرب من المنزل في نبعة ماء، وبالقرب منه مجموعة من المغاور كانوا يستخدمونها أيام الشدائد. نرجع أيضا ليهوذا الإنجيلي، كاتب رسالة يهوذا في الإنجيل المقدس. يهوذا هو شقيق يعقوب المدعو أخو الرب. بيقول حرفيا أنه رافق المسيح بزيارة إلى بلدة كوكبة، ودخلوا إلى منزل أقاربهم أقارب المسيح، وكان رب البيت رئيس لمجمع يهودي، وكان راجع هو وجماعته مباشرة من زيارة للمدافن. استقبلوا المسيح، بدأ المسيح يبشرهم وبشرهم بقيامة الموتى الأبرار، وكان سبق المسيح بشر بقيامة الموتى في مكان آخر مع الصدوقين فرفضوا هذه المقولة. وقت اللي بشر بكوكبة بقيامة الموتى الأبرار لم يعترض رئيس المجمع اليهودي يلي هو كان من أقرباء المسيح، وبقي بكوكبة عدة أيام، وفي كل يوم أيضا كان يرجع يبشرهم بقيامة الموتى الأبرار. يهوذا بيرجع بيذكر بالمخطوطات يلي كتبها واللي ظهرت بقرب أبيدوس بمصر، إنه اشترى قطعة أرض مساحتها 4 هكتار وبنى فيها بيت كان ملجأ لكل المسيحيين المضطهدين في المنطقة. وبيرجع بيذكر إنه أولاده 2 إجوا على كوكبة، ابنه دانيال سكن بكوكبة وكان يشتغل عند أحد المزارعين كوكيل على العمال عنده. وأيضا يذكر أوزابيوس القيصري بالتاريخ الكنسي أنه من بعد صلب المسيح وقيامته أحد الأباطرة بدأ يبحث عن أقرباء المسيح يلي بعدهم طيبين، ولقطوا لدانيال ولخيه وكان بدوا يعدمهم، ولكن هم دافعوا عن نفسهم وقالوا له أنه نحن مجرد مزارعين، وفرجوا إيديهم إيديهم مكلكلين من شغل الزراعة، فصدق أنه هن ناس عاديين ومنهم من أقرباء المسيح وعفى عنه. إذن أكيد كان كل ما يجي المسيح على كوكب يجي برفقة مريم العذراء، عندنا كمان معلم كثير مهم بكوكبة، عين المسيح. هالعين العجائبية اللي فجر المسيح بإحدى زياراته لكوكبة، كان حسب التقليد الشعبي بيقول إنه كان جاي المسيح مع مريم العذراء وتلاميذه إلى بلدة كوكبة، وصلوا لمكان شعروا بالعطش، قعدوا الصراحوا، غرز المسيح عصايته بالأرض، طلعت نبعة شربوا منها وكفوا طريقهم إلى كوكبة. وهالمقولة الشعبية هيدين يلي متورثة من جيل إلى جيل ترجع تذكرة الرائية أن ماريا فالكورتا برؤاها إنه كان المسيح ومريم العذراء ماشيين بالأول، ماشي وراهم مار بطرس ومار يوحنا الحبيب، وبترجع بتعد الرسل كيف كانوا ماشيين بالتتابع، بدعي كل سكان لبنان وكل المؤمنين يجوا يزوروا كوكبة ويمشوا محل ما مشي المسيح على أرض كوكبة.
0: جبل كوكبة. تطمح بلدة كوكبة أنه يضاف جبلها إلى قائمة السياحة البيئية الأثرية والتاريخية بعد ما تمكنت بلديتها من تصنيف بعض مساحات الجبل مناطق أثرية لغناها بأثار وبقايا الحضارات القديمة والحديثة، خاصة اللي تركت بصماتها بقوة بمنطقة جبلية تقابل جبل الشيخ وتشرف قمامها على قسم من البقاع الغربي وعلى خط الجنوب. واقع هالمنطقة الجبلية الغنية بمعالمها المتنوعة من أحافير بالصخر إلى مغاور ونواويس وأبار صخرية وبقايا حيطان حجرية قديمة، يرجح بحسب الباحث والكاتب رفيق أبو غوش تاريخ الأثار إلى العصر الفينيقي، واستند إلى أن النواويس داخل المغاور الصخرية تشبه نواويس الموجودة بمدينة جبيل، بينما نمط الأحافير الصخرية ونمط العمارة يشير إلى بقايا أثار يونانية. ومنلاقي بجبل كوكبة آثار عربية بتعود إلى مرحلة الفتح العربي وآثار للأمويين من خلال التنقيبات اللي أجريت بمطلع الثمانينات من هالقرن، ودلت على وجود فخاريات ومسماريات وزجاجيات ترتبط بالحضارة العربية.
4: مشو نعمل جزدور وبلاد الحلو نزور.
0: وبتتمتع هالمنطقة بموقع استراتيجي سجل عبر التاريخ كونها بتطل على معبر القوافل بوادي بيوقع بين جبلين يعرف بطريق الحرير، أو كما هو متعارف عليه اليوم وادي مشق اللي بيربط رشية بالبقاع الغربي عن طريق كوكبة صحمر. العديد من أبناء هالبلدة بيحكوا عن رابط قوي بيجمع بين آثار جبل كوكبة المتنوعة وبين آثار موجودة فيها، ولا سيما القلعة الكبيرة وإلى جانبها معصرة حجرية قديمة منحوتة بالصخر، ويعتقد أن سكان الشعيرة كانوا يستخدموها لعصر العنب وصناعة الدبس، بينما كانوا يستخدموها الآباء والأجداد من عشرات السنين بسلق القمح بخلقين مصنوع من النحاس، بالإضافة لاستخدامها بصناعة الدبس قبل ما تحال إلى التقاعد من حوالي 20 سنة، وإلى جانبها بيادر ومصاطب وبعد الدولاب الحجري اللي بيوزن أكثر من طن شاهد حي على تاريخ هالبقعة.
5: يا جبل الشيخ يا عصر النبي.
0: كوكبة نجمة الصبح، الأرض المباركة اللي زار السيد المسيح وبارك ميتها وزيتونها، كانت وبعدها محط أنظار السواح والزوار، فهي الوحيدة اللي تجرأت وتطلعت إلى مقام الإله بعل حرمون. هالبلدة اللي شهدت قصص وروايات تاريخية بحقبات مختلفة بتقلك أهلا وسهلا فيك ببلدتك كوكبة الجنوبية.
6: أنتوا برفقة راديو كوكبة

0: الشعر موسيقى والوزن اتزان، والشعر حالي ما بيحملنا عجناح الكلمة للواقع وللخيال. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع الإعلامي فيكتور ديان.
1: بقلم موريس عواد، درابزين على القمر. يلا يا قلبي رجع طفل الولدني والشيطني واللعب والسؤال، شوف السما بتنطال عن روس الجبال. فرق همومك عن نجوم، فرق نجوم الشعر عليل الهموم، عبي جيابك هالصغار حجار. تولدن عقلا شوي زدتله حجر، تولدن انت والبحر زدتله حجر، تولدن انت والجو سافر ببحر الضو خربش على القدر. تخيل شي بوسي بعد ما انباست، تخيل وعد وشباك ودرابزين على سطح القمر.
0: استمعنا سوا لقراءات شعرية، واليوم كنا مع الإعلامي فيكتور ديان.
1: أحلى المنوعات عم تسمعوها من راديو كوكبة.

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000 كمان مرة 001-438-404-4000

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000.

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000.

0: اليوم بمثل هالوقت منستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد.
2: آمين. هلما أيها الروح القدس وأرسل من السماء شعاع نورك. هلما يا أبا المساكين. هلما يا معطي المواهب. هلما يا ضياء القلوب. أيها المعزي الجليل. يا ساكن القلوب العذب. أيتها الاستراحة اللذيذة. أنت في التعب راحة وفي الحر اعتدال وفي البكاء تعزية. أيها النور الطباوي. املأ باطن قلوب مؤمنيك لأنه بدون قدرتك لا شيء في الإنسان ولا شيء طاهر. طهر ما كان دنسا. اسقي ما كان يابسا. اشفي ما كان معلولا. لين ما كان صلبا. أضرب ما كان باردا. دبر ما كان حائدا. أعطي مؤمنيك المتكلين عليك المواهب السبع. امنحهم ثواب الفضيلة. هب لهم غاية الخلاص. أعطهم السرور الأبدي. آمين.
1: فعل الندامة.
2: يا ربي وإلهي أنا نادم من كل قلبي على جميع خطاياي لأني بالخطيئة خسرت نفسي والخيرات الأبدية واستحقيت العذابات الجهنمية. وبالأكثر أنا نادم لأني أغضتك وأهنتك. أنت يا ربي وإلهي المستحق كل كرامة ومحبة. ولهذا السبب أبغض الخطيئة قبل كل شر وأريد بنعمتك أن أموت قبل أن أغيظك فيما بعد. وأقصد أن أهرب من كل سبب خطيئة وأن أفي بقدر استطاعتي عن الخطايا التي فعلتها. آمين.
1: مريم صلاطب قدما بخور مع كل شخص بهالدني صلى بالمسبحة بتكريم ام النور اسرار فيها الحب.

0: عن حزنها مفروض تتخلى، والناس يلي الرب ما بتزور، والمال سقف الكبرياء علا، المحبوس ظلمه بالسجن مأسور، وحده المريض بصبر متحلى، معك المؤمن بالصلاة مسرور، ومعك الخاطرة فضي صلي، كل الخليقة نرفع الله. نؤمن بإله واحد،
1: آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء، وصار إنسانا وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب، وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه. ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد، الناطق بالأنبياء والرسل، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين.
0: أبانا الذي في السماوات،
2: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض،
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: اللهم بشفاعة مريم البتول ارفع شأن كنيستك، واحفظ الرئاسة البطرسية وكل مراتب الكنيسة بحسن العبادة. آمين. السلام عليك يا مريم،
3: يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: اللهم ارمي الصلح والاتفاق بين المسيحيين، وانصرهم على قوى الشر. آمين. السلام عليك يا مريم،
3: يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: اللهم رد الضالين إلى كنيستك المقدسة، ونور عقول غير المؤمنين بالإيمان المستقيم. آمين. السلام عليك يا مريم،
3: يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين. آمين.

0: ومعك الحب بطهرك بفاخر وصورة جمالك بلتقي فيها ومعك الكلمة بسرك بغامر ودمعة عيون الأم بمحيها صلي معي حدك أنا قادر همومي اللي بقلبي اليوم اطفيها بذكر مريض بفرشته ناطر ونفسه اللي بترفض كل ماضيها حامل بإيده مسبحة مسافر صوب السعادة فوق لقيها ومع كل تايب عاها الأرض زاير ومع كل شخص بهالدني خاطي طالب حياة الشر يمحي. السر الأول من أسرار الحزن النزاع. اشتد الحزن ع ابنك وصلى راكع عيونه مسمرين بشوق البستان يسرق من حلق الله يغرق بدمع الحب يسقي الذوق وصخور هالبستان تتحلى عليها ركع يسوع حد جو ملايك على الجنبين تتجلى يسوع يصرخ للسما بصوت بعد يا ربي مركاس الموت خيفان لكن بالقلب في توق نفذ كلام المرسل من فوق.
1: يسوع الإنسان الحقيقي واقع على الأرض مثقل بخطايانا وأوجاعنا ناطر بأي لحظة وصول الجنود ومعن تلميذه يهوذا حتى يسلموا بقبلي لرؤساء الكهنة والفريسيين. قد صعب علي إنه يكون الناس اللي حبهم وشفي مرضاهم عم بيسلموا اليوم للعذاب والموت. يسوع راكع ببستان الزيتون عم بفكر بمرارة بكاس الموت على الصليب عم بحس وكأنه النهاية صارت قريبة وإنه الإنسان يلي تجسد لأجله بعده بعيد عن الطريق الصحيح طريق الحق والحياة والحرية. قديش كان حزنه كبير بهيك الليلة حتى صار يعرق دم. هنيئاً للأرض اللي ارتوت من دم المسيح بينما تلاميذه نايمين وبالنهاية قرر يمشي بمشروع الحب بالرغم من كل شيء. يا مريم بهالسر الأول من أسرار الحزن وبحق آلام ابنك يسوع اجعلي أرضنا اليومية تتحول لبستان زيتون نقرر عليها اليوم إنه نعيش الحب حتى النهاية. أمين.
2: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.

ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.

ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.

0: ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين. يا يسوع الحبيب، اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي بأمس حاجة إلى رحمتك، آمين.
1: السر الثاني من أسرار الحزن، الجلد. حملت الوجع كرباج ع جسمك، وكرباج تاني ع قلب أمك، وعيون تغفى وقلبها مفتوح، وصرخة أمومي تركض تضمك. كل العذاب لأجلنا مسموح، تحت الصليب بتوقع تلمك. مريم يا نغمي عوتر مبحوح، من جرح ربي العنبر اللي بيفوح، وجرمي أنا سافك إدس دمك.
2: عروك من كل مشدك وأيدوك على عمود، وإنت الركن والأساس، بالكرباج جلدوك وما تركوا بجسدك موضع إلا وضربوه وإنت صامت. بارح جدلت من الحبال كرباج وطردتن من الهيكل، واليوم عم يجدلوا الكرباج ويجلدوك ويهينوا الهيكل الحق. بارح طردتن لأنن جعلوا من الله خادم لمصالحهم، واليوم جلدوك لأنك أردت للإنسان إنه يكون خادم لله. نطلب منك يا رب تحولنا اليوم بشفاعة أمك مريم من جلدين إلى عبدين، إنه تحولنا من تجار بالقدسيات والمقدسات والقيم إلى تجار بالوزنات يلي منك. أيها الرب يسوع المجلود بالسياط على العمود، كون العمود اللي بيأسس حياة الحب فينا، حياة الإيمان فينا، وحياة الرجاء فينا. إلك المجد ولبيك ولروحك القدوس إلى الأبد، آمين.
3: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير، آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك.

0: نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك.

0: اشفنا نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك.

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك.

0: اجتنا نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك

0: اجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت

0: نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك

0: نفسنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس
0: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك التي هي لأمس حاجة إلى رحمتك آمين.
2: السر الثالث من أسرار الحزن إكليل الشوق. إكليل شوق بيحمل جبينك وحدو إجا سمعان تيعينك، تمشي وتوقع والصليب تقيل وكرباج كفر وموت بهينك. يا معلمي يا معلمي قاصد البغض تزيل وتزرع طريق الحب يمينك، لص اليمين من الهلاك تشيل، تقله معي بتكون بالفردوس، دانك العالم حبي ما بدينك.
3: إذا طلعنا بعين الجسد وبعين العقل ما منشوف إلا صورة إنسان مجرم بيستحق كل العذابات، ولكن عين الإيمان بتفرجينا صورة إله عم يتعذب وينهان، وهو البار يلي ما بيعرف الخطية. جعلوا الله خطية من أجلنا، جعلوا كفارة عن الأسام اللي ارتكبها وبيرتكبها البشر بكل زمان ومكان. منشوف بإكليل الشوق رمز لإكليل المجد يلي بيتوج ابن الملك على عرشه ليطهر الأرض من الخطية، ليرجع يفرغ فيها الورد والرياحين بدل الشوك، ليعطي الألم معنى فدائي وقيمي خلاصي، ويجعل من الموت مدخل للحياة، ليشرك البشر بآلامه قبل ما يشركهم بمجده. آمين.
0: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك، سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك، سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك، سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك، سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين. يا يسوع الحبيب، اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي بأمس حاجة إلى رحمتك، آمين.
2: سر الرابع من أسرار الحزن، حمل الصليب. فوق الصليب الكون لف وسكوت، جملة الأرض تصدعت لبيوت، وكلمة محبة مغمسة بغفران مثل النسيم بقلب خاطي تفوت. ولما يسوع بينده الديان، جن الطعام وكفر خبز وقوت، بيطعن الجن بينزف الإيمان، بيصرخ بخوف الكان متجبر، يا ابن الله الحي لا ما تموت.
4: يا ربنا، أنت الإله الحي، وأنت ذاتك متت على الصليب. كلماتك الأخيرة على الصليب بلشت بطلب المغفرة، لما قلت اغفر لهم يا بي لأنهم ما بيعرفوا شو عم يعملوا، وكملت لما قلت الكلمة السابعة والأخيرة، يا بي بين إيديك بستودع روحي، وأحنيت راسك وأسلمت الروح، ختمت الزمن والتاريخ وبلشت الحياة الأبدية. يا إلهنا المعلق بين الأرض والسماء، أنت القيامة والحياة، ما حدا مثلك ولا حدا غيرك، بدونك أنت ما في معنى لحياتنا، لا معنى لموتنا ولا لآخرتنا. موتك يا الله كلمة السر، كلمة الحق والرجاء والحياة، لأن موتك دليل الحب الأعظم. ما في حب أعظم من هيك، إنه يبذل الإنسان نفسه عن أحبائه، أو إنه يبذل الإله نفسه عنا نحن أحبائه. هيك حب الله العالم، حتى إنه بذل ابنه الوحيد ليحيا فيه العالم. يا مريم الواقفة قرب الصليب، سمعتي توصية ابنك يسوع، أنت أمنا، نحن ولادك، طلبي الرحمة لكل إنسان عم بيواجه الموت، خاصة ليلي كان منا أكثر شر وشقاء، عنه ولأجله خصوصا، عنا ولأجلنا جميعا، مات ابنك يسوع على الصليب، آمين.
1: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت.

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء،

0: نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك

0: لنا نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء.

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك.

0: اجتنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء.

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس
0: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك

0: السر الخامس من أسرار الحزن، الموت. نيال هاك القبر وحجاره، وأكفان لفت جسمك الطاهر، ونيال يلي هالقبر زاره وصارت الناس بقبرك تفاخر. شو الموت لما منكشف اسراره، لوعة وأسى ودموع بالظاهر، ويلي الحياة بقربك اختاره، انت القيامة بتنقل الإنسان تيعيش جنة خالقه القادر.
1: من بعد موتك يا رب نزلوك الجنود من على الصليب وحطوك بحضن أمك مريم، هالحضن يلي حملك لما كنت طفل صغير اليوم عم يحملك بعد ما مشيت مسيرة الألم. متت وانتصرت على الموت. قبل ما تموت على الصليب علمتنا يا رب المسامحة والغفران، علمتنا إنه ما في أجمل من إنه ننظر بعيون الشخص اللي أخطأ لإلنا نظرة كلها محبة وغفران، نظرة من خلالها عم نقله على مثالك غفر له يا بي السماوي. علمنا يا رب إنه كل فعل غفران منقدمه، كل فعل محبة بنعيشه، هو مدماك بقربنا منك أكتر وأكتر، وكل فعل غضب أو حقد منرمي نيرانه على الأشخاص اللي حوالينا هو حجر عسرة بيبعدنا عنك وبيحجب عنا وجهك القدوس. عطينا يا رب إنه نعيش وجودنا فعل غفران متواصل، نحول فيه حياتنا صوبك، ووجودنا يكون مجبول بحضورك الدايم، حضور بيبدل فينا الموت لحياة والظلمة لنور، حضور بشع على حوالينا محبة ومغفرة، حضور بيساعدنا للوصول لميناء السلام ولتحقيق ملكوتك على الأرض. آمين.
2: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.

ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.

0: أمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل، زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

بلدي من أول ما خلقت وفنك بيحكي لي عن أيامك العز والأيام البخيلة. فنك زكي بلحن دافي، وصباحي شي بليلك الغافي، وصوت الجبل بميتك الصافي يهدر هدر يلون جمر يخبر عمر لمفيروزك تغني لي. بلدي من أول ما خلقت وفنك بيحكي لي، شمس الدين من عندك بتشرق بمسبحة بركعة بصلة ترتيلي، وبركات من السماء وهبة تعبي صبر بقلوبنا العليلة. الحجر الشجر تراب البشر حتى المدافن فيك تعنيلي، ليلك عنيد نهارك سعيد وجناح مكسر يطيرها خليلي. ومهما زعلت على المعاصي عاصي ومن السماء منصور على المحنة الطويلة، وإذا على القهر شي ليلة نسيت صليلك من جبل زيتونك انت صليلي.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

فرقة عسكرية بالخطوط الأمامية للمواجهة تتعرض لهجوم عنيف لكمين محكم بيستشهد عدد من أفرادها، بينصاب عدد آخر وما بيسلم إلا اللي الله كتب له العمر. ولما ينسحبوا على خط الدفاع اللي انطلقوا منه، أحد العسكريين بيكتشف إنه صديقه المقرب بعده جوا وما رجع. بيطلب من الضابط المسؤول يسمح له يفوت يشوف مصير رفيقه، ولكن الضابط بيقول له ما رح اسمح لك تعرض حياتك للخطر. شوية وقت وكرر طلبه وبإصرار كتير كبير، ولكن بذات الإصرار الضابط بيقول له أنا مسؤول عنك، ما رح اسمح لك تعرض حياتك للخطر. بخبرتي العسكرية عم قل لك رفيقك للأسف مات. ولكن هيدا العسكري ما كله ولا مل، وضل يطلب ذات الطلب لدرجة الضابط وافق قال له فوت على مسؤوليتك الشخصية، وتذكر عم قل لك بخبرتي رفيقك مات. بالفعل هيدا العسكري بفوت وعلى مسؤوليته الشخصية، وبعد كم ساعة بيرجع وحامل رفيقه الشهيد على كتافه وبدلته العسكرية مخضبة بالدم. لما شافه الضابط قال له ما قلت لك رفيقك مات؟ جاوبوا بس لما وصلت لحده كان بعده عايش، وقال لي كنت عارف ومتأكد انك جاي ومش ممكن تتركني لحالي هون. شو حلو، شو حلو يكون في بحياتك صديق وتكون عارف ومتأكد انه بأوقاتك الصعبة رح يرجع ومش رح يتركك لحالك. عن الصداقة قلت بقصيدي، لما تضيق الحال عليك عد الناس اللي حواليك، الشخص اللي قرر يبقى حدك انتو عم تشقى، هيدا بتلبق له الرفقة، شيله ببب عينيك وقت اللي بيفرشها عليك. الناس اللي بضعفك شافوك وبقيوا حدك ما تركوك، وبوجودهم قوة عطيوك، هودي نعمة الله عليك. هيدي الدنيا اختبار فيها المصلحجية كتار، اللي بيمشوا مع الطيار مرة معك ومرة عليك، قوي لو كنتوا جبار كتار بيحكوا فيك شعار، لكن أول ما بتنهار هني يلي بيحكوا عليك. وفي شخص انتو مجروح مهما تطلب منه يروح، بيقلك تفداك الروح، اصلود علي وشد جريك. صدقني الغنى مش مال، الغنى مواقف ورجال، اصحابك مهما كانوا قلال، اذا فيهن واحد هيك يعني الله راضي عليك. وبس هيك.

استمعنا لا بس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة. وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

0: مولانا الحاكم كلمة الشعب.
1: بونجور بونجور سيدي الحاكم. بونجور سيداتي وسادتي. بونجور ماما.
2: بونجور. شو في عندكم طلبات اليوم؟
1: اولا بدنا نشكركم ونشكر حضرتكم على جلسة هالمصارحة الشعبية اللي بتخصصون لياها كل ثلاث اشهر واللي فيها منشكي همومنا لحضرتكم. وعلى هالاساس منحب نعلمكم انه في طلبات تنفذت وطلبات ما تنفذت.
0: فيك تختصر شوي. سابعا
1: ثانيا كلب مهيبة لازم يلتقي له حل.
2: ليش؟
1: لانه صاير معه ميوبي وما عم يعرفني، وكل ما جيت لعند مهيبة بيهوش علي وبينتشني.
2: من وين؟
1: من خلف.
2: وانت كمان سعيد؟ سعيد هيد لي عوينات نظر لكلب مهيبة.
0: امرك سيدنا امرك. النيوبيل لكلب مهيبة. عاشرا
1: ثالثا عمتي افدوك كتير زعلانة.
2: شو؟
1: لانك موفيت الندر على سيدة الباطي حتى نشوف لك شي ولد.
0: غيره. عاشرا
1: رابعا الماما بتقول من 5 ولاد عندها عملت لها 2 وزراء و2 نواب، وانا عملتني من الشعب. حق من الله هالشيء.
3: هي شو رايك تاخذ مطرحي انت الماما ونخلص؟ وغيره في شيء؟
1: خامسا طلب شعبي عامه تطعيم الوزاره بعض اشخاص المبتشو حتى يصيروا اطفالنا يهتموا باخبار الوطن. وشكرا.
2: يا اخوان انتوا جبتوني على الحكم، حسبتوني شي مهراج المصاري فوقي وتحتي. شو نسيتوا اني ابن وردي وكنا نلعب سوا حتى سواقي المي ونقطف كبوش ونقوص عصافير العبور؟ وانت انت انت انت نسيت يا ملحم لما كنت كل الزوادي؟ انا اليوم حاكم تمام مثل ما كنا نلعب نحن وصغار. كان الولد يقول لاصحابه انا دوري يكون الملك وانتو دوركم تكونوا الشعب، ولما بيجي الليل الملك والشعب بينقموا تحت سما وحدي. اخدوني بحلمكم شوي.
1: طيب سيدنا نحن شو بدنا نعمل؟
2: وانا شو بدي اعمل؟ ولك انتو بعدكم عايشين احسن مني، على القليل بتمشوا على الطرقات، بتغنوا بضو القمر، بتسبحوا على البحور، انا معي عصبي وصف لي الشمس ومش قادر شوفها.
0: يا اخوان الفرق بينكم وبين سيدنا انه انتو بتشكوا همكم لسيدنا، لكن سيدنا ما بيقدر يشكي همه لسيدنا. ماكسينول بيوجه رسالة على التلفزيون.
1: احكي سيدنا فش خلق.
2: سعيد بحكي.
1: احكي.
2: ولك مش كلكم شفتوا مباراة الفوتبول العالمية على التلفزيون؟
4: بلى.
2: ايه وحياة مين عطاني هالبدلة ما شفت منها ولا لبطة؟
4: لا.
2: ايه حدا شافني بشي مطعم؟
4: لا.
2: حدا شافني بشي سينما؟
4: لا.
2: مش حرام كون الوحيد اللي ما شاف فيلم ايمانويل؟
4: لا.
2: شفتوا قديشكم عايشين احسن مني، مطاعم سينمات رقص. امبارح قلت لها لمرتي فريال قومي تنرقصي رقص التانجو تشوف اذا بعدني بعرف، بعدين ما نرقص الرقصه ادبكنيها.
1: يعني سيدنا ممكن هالطلبات تتنفذ؟
2: لازم تتنفذ يا ابني، لقال لي كل ليله عم تصلي.
1: كله عم نصلي.
2: عال عال عال عال ما زل انتو عم بتصلوا وانا عم بصلي، تعالوا نصلي كلنا سوا، هيك الصلاه بتكون اقوى وطلباتنا بتتحقق اسرع. يا رب.
0: ايدك ايوه
2: يا رب توفقني، يا رب توفقني حتى اقدر وفق الشعب الحبيب.
5: يا رب توفقوا حتى يقدر يوفقنا نحن شعب الحبيب.
2: يا رب تخفف عني هالعصبي حتى ضل واقف قدام هالناس.
5: يا رب تخفف عني هالعصبي والضغط والضغط حتى ضل واقف قدامنا.
2: يا رب تنزل لي الكوليسترول واللي بيتوتو حتى ضل اخدم وطني.
5: يا رب تنزل لي الكوليسترول والوحات ووجع المعدة ووجع الظهر ووجع الراس ووجع الضرس حتى يضل يقدر يخدم هالوطن.
2: يا رب اوستنال جسر جونك تتجار لتبور.
5: يا رب.
2: يا اخوان اظهروا بسلام وصلوا لاجلي لراحة الوطن.
1: سعيد افندي شو بيعني بالصلاة؟
0: هيدي اسرار الدولة ما حدا بيفهمها.
1: عاش الحاكم. عاش الحاكم. عاش الحاكم.

حبيبي. لا لا لا لا لا لا لا لا عيدة بحياة بيك عيدة. اللامو طم طلالم اللامو كيف يفوفا جفا. يا سلام على الحكام بوزو انا والهان بالحكام.

0: إذا دهرت دهرين والشعب مسكين وبدون أفتالين والشعب المسكين.
1: أنت مين؟
0: أنا نايف، نايف السكران، ساكن بشارع الخمارة ملك الأنيني كيسك.
1: طيب وليش هالسكر كله؟
0: لأنه هكذا أراد الحكام، هكذا أراد الحكام. بالتسوي عطشني جعنين بلدنين طفرانين. انت مين؟
1: انا اسمي ندى وجاي من وادي شمسين.
0: ان شانسون، شو جاي تعملي سياحة؟
1: لا، جاي يفتش عبيي.
0: جاي تفتش عبيي؟ بدها تكون قصتي غريبة.
1: ايه قصتي غريبة، ربتني ستي زهية ولما كبرت قالت لي هلأ صار لازم تعرفي انه في عندك بي اسمه نايف حاكم مدينة سماريا، وجيت لهون على سماريا عرفوا بحالي.
0: هل نايف نايف نايف الحاكم اللي عامل كل شيء هون بيكون بيك؟
1: ايه
0: يا حرام على هالوقعة، يا حرام. اسمعي مني وغير رأيي،
1: هيدا بيي وكيف ما كان بدي يكون معه.
0: صفلي على كلن، اذا بيك هيداك ما زبط انا بي سبير غزاب واسمي نايف كمان.
1: يا عمي نايف قلبي هفلك، ويمكن رح نضل نشوف بعض، بس اولا كيف بدي اشوف الحاكم وباي طريقه؟
0: شوفي ليش تعكسب عليكي، في قدامك ثلاث طرق، بان والسيكام وانتي اسي.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. حضرتها بتكون مادموزيل ندى.
2: يا سلام.
0: ايه ومادموزيل ندى جايبة مهمة.
2: يا سلام.
0: مادموزيل ندى صوتها حلو.
2: يا سلام.
0: حضرته بيكون الاستاذ دينجول.
1: يا سلام.
0: استاذ دينجول محرر بمجلة فتيات العصر.
1: يا سلام.
0: استاذ دينجول صحافي اخو شليتي بيطلع نجوم بينزل نجوم.
1: يا سلام.
2: اسمحي اخذ صورة لسيادتي عشان صورة غلاف.
1: معلش استاذ دونجول بلاها.
2: عشان خاطري.
1: لا عشان خاطري انا.
2: طب وحياه ابوك تسمح لي المره دي؟
1: لا وحياه ابوك تسمح لي المره دي.
2: طيب يا ستي زي ما انت عاوزه.
1: استاذ دونجول.
2: افندم.
1: حضرتك تبقى مصري؟
2: لا انا من كفر عيب واسمي فرانسيس.
1: طب وليش عم تحكي مصري؟
2: عشان تخصصت في الكتابه عن نجوم السينما المصريه. وحضرتك قلتي مين؟
1: انا ندى بنت الحاكم.
2: كده مره واحده بنت الحاكم دخيلي قولي له البيك يعين لي بوليس.
1: ما بدي مين يساعدني بالاول حتى اقابل بيي.
2: هعمل كل الاتصالات اللازمه حتى تقابلي سعاده ابوك الحاكم وتتم الفرحه.
1: فرانسيس.
2: ايش
1: يا سلام.
2: ايش
1: عمو نايم. انا هلا رايحه وبعدين نتقابل.
0: ايه بس اوعي تتاخري لانه انا الساعه 8:30 بيل بفتح
1: المكتب
0: الانيني.
1: باي عمو نايم.
0: باي عمو نايم. باي.

0: سعيد؟ شو قصة هالطلبات اللي سألونا عنها ما تنفذ منها شيء؟
1: بلا سيدنا اتنفذ اتنفذ
0: اتنفذ. شو اللي تنفذ؟
1: أهم طلب تحلية التصويني.
2: تصويني؟
1: نعم سيدنا التصويني أهم شيء عليناها. التصويني بوجه العدو الغافل الأمبريالي، العدو المتعامل والمتعاضد مع الدول غير الصديقة.
2: سعيد
1: اسمح لي سيدنا بالكمل. عليناها التصويني لأنه ليش بده يضل حي التواطي، كل واحد شئنه من الدرجة بفز بيجعلنا.
2: سعيد
1: مراسلنا من واشنطن ينقل إليكم خطاب حاكمنا نايف من الأمم المتحدة.
0: يا أمم العالم، إذا كنتوا اليوم بتعرفوا تحبوا تحكوا وتكتبوا لأنه في عشط بلادي مدينة اسمها جبيل، وإذا كنتوا هندستوا العالم وعم تبنوا المستقبل لأنه في بجنوب وطني بلد اسمه سور، وإذا كان في شي اليوم اسمه حقوق الإنسان وزرة شايفين حالكم فيها لأنه في بيروت وصيدون عم يبعتوا معرفة بهالزمان، وقد ما تعملوا ما رح فيكم تعملوا زهرة وحدي مثل زهرة بتنبت بأرض بلادي. كيف؟
1: يا سيدنا شفت كيف لما علينا صوتنا كل الدول زقفوا لنا.
0: كل شي بوقته حلو، وهلأ على حساب وعدتوني بتريحوني بالحكم.
1: نعم سيدنا. نعم.
0: وطلبات هالناس؟
1: طلبات الناس سيدنا مثل الفولكلور، اذا نفذناها كلها شو بيعود في إلنا شغلي هون؟
0: جمد بدي اعرف ليش جيبك منفوخين هالقد.
1: سيدنا بالغلط بالغلط عالطرمبة عيروا لي اياهم 60 بدل 20.
0: بلا جادني 60. لا لا لا لا لا لا لا لحد هون وبس. سعيد دفاتر سواق الاولاد 14 و15 سنة.
1: سيدنا لكن كل واحد ابن 14 بيفصل منا اثنين.
0: ليش نحن ماشيين على الحجم ولا على العمر؟
1: سيدنا اذا كان عقله كبير وجسمه صغير ما له طلي مثل ما يكون عقله صغير وجسمه كبير كبير كبير. سي بلو فيزيوال.
0: بدك توقف لي كل هالاشياء.
1: امرك سيدنا امرك. امرك
0: سعيد عفوا سعيد. كيف عم بطلع بالتلفزيون؟ فوتوجينيك؟
1: ها للفوتو فوتو، لكن جينيك يعني سيدنا.
0: ليش؟
1: سيدنا انت لازم تلحلحها شوي، عندك من هالميلي اضخم من هالميلي، وعندك هالسالف اطول من هالسالف. سيدنا انت لازم دايما تدلك بارن لهالجهة.
0: ما هيها اذا برمنا على هالجهة بتزعل هالجهة، وإذا برمنا على هالجهة بتزعل هالجهة، لهالسبب بضل مجمد راسي.
1: من هيك حتى عم تطلع ملبك شوي عالشاشة وبتحكي شي لا لهالجهة ولا لهالجهة.
0: يخرب بيت الكاميرا سعيد شو ملعوني، يعني بدك تعتبر مشاكل البلد كلها بكفي والكاميرا بكفي.
1: معك حق سيدنا معك حق.
0: سعيد أقولك بعد فينا نلعب مثل ما كنا نلعب أنا وياك نحن وصغار.
1: نلعب
0: نلعب
1: لعبتك المفضلة. أيوة. سيدنا مين ضربك؟
0: عفيك يلا سعيد.
1: مين ضربك؟
0: مين ضربك؟
1: هني.
0: مين هني؟
1: سيدنا عكترة الإيدين اللي ضربت بعد بنعرف مين ضرب.
0: ما حضرت سعيد، ارجع برو. يلا
1: يلا
0: يلا هلا.
1: أي
0: ايد؟
1: باليمين.
0: لا باليسار.
1: سيدنا ما هي الضربة بتجي يا من اليمين يا من اليسار.
0: كمان محزرك سعيد محزرك سعيد، بس هالمرة رح بسامحك وأنا رح غمض.
1: غمض سيدنا غمض غمض.
0: ولا سعيد ولا سعيد لا شو قصتك هيدك ناوي علي؟
1: لا سيدنا لا ساقبت ساقبت فرصة العمر، بعد رح يصير لي أضربك غيرها.
3: وعيت الصبي منيح؟ اسكتي اسكتي ماما حياتي راحة. اسكتي ماما دح بابا كخ. اسكتي اسكتي
1: صبي.
3: لك ايه شبيك صبي اللي ناويين يجيبه بالمستقبل؟ عم تلعبوا؟ الله يكبركم.
0: يا مدام تل عزيزي جيتي بوقتي، يعني رايقة معنا وجاي عبالي غنيلك وانت ترقصي. سعيد
1: نعم سيدنا نعم.
0: ده على الحيشي الانتيم خلينا نعمل شوية جو.
1: امرك سيدنا امرك.
3: سعيد
1: نعم.
3: غير له وتشت شو. اوعى انت عم شو اسمه تجيدك عش تنزل عش اوعى ها بزعل منك او غنيش لي ايه
1: غنجو كتكيتك يا كتكيتك
3: شو كتكيتك شو ما تتفلسف منين جبتك كتكيتك قل له اسكتي
1: اسكتي
3: اسكتي كتي
1: اسكتي كتي
3: انت

0: شايف حياتي؟ يعني مش كان احسن لك تكون بالتلفزيون في ديت وانا مرتك؟ احلى ديوتو كنا عملنا، انت خوليو وانا اجلاسياس. ما عدني بهالقصر لا بشوف حدا ولا حدا بشوفني، رح اطق.
1: كله حظ، فرقت معي بالزمان على نقطتين انا وسليم شهوان، هو صار نجم كبير ولكي انا وين بعدني.
2: يا سيدنا يا سيدنا، صرت حاكم وبعده الفن براسك.
1: يخرب بيت الفن مثل السوسي ما بيعود يروح. صحيح حاكم بس مقهور.
2: ما صار شي سيدنا، ما صار شي فيك. هلا تفتح محطة عحسابك وتضل تغني، لا الله يفرجها.
0: حلو سعيد، برافو نايف نفنيفو نفو، الله يوفقك، الله يخليك. افتح محطة التلفزيون، بصير انا مذيعة اخبار وانت مطرب القناة 30.
1: يا عمي شو قصتكم؟ يا عمي شو قصتكم؟ مش عارفين شو بدنا نعمل باللي فاتحين على حسابهم؟ بيجي انا بفتح محطة.
0: يا قبرني لك يا قبرني، شو هالنايف وشو هالاخلاق العالية، انا ما شفت هيك ابدا ابدا. جميل.
2: المربى المربى له حق.
0: معلوم له حق، انا اول ما اخذته لنايف ما كان يسوى شيء بالمرة. عملت له نفضة من اول وجديد، عملت له رداج صباب وبجيو بلاتين، الحمد لله ما بيقطش. ورجيني حياتي ايديك، ورجيني عينيك. لا تريبيا
1: صباح عفو، علاش رجعتي بكير؟
0: حلت القصة، نيمت لك ابن عمي تنويم مغناطيسي وعرفت مين سرق لنا السيارة.
2: سيدنا سيارتكم انتو انسرقت؟
1: اي نعم اي نعم، كل شي عليت لي هالتصويني سرقوا لنا السيارة، وقبل سرقوا لي الطقم من الخزانة.
2: ست فريال، انت ليش ما بتستعملي قوة التنويم المغناطيسي يلي عندك بخدمة الدولة؟ بلكي منعرف مين عم يعمل كل هالاشياء.
1: ليش نحنا مش عارفين؟ بس نحنا جماعة ستيري.
0: والحل
1: عم تنحل يا حيط، عم تنحل.
0: ايه بس رح نحل قبل ما تنحل.
1: انت ما الك حق تقولي ولا، وشو مخليه للناس يتكلموا ولا؟
0: شو هالاصوات؟
1: خلونا نسمع لشو.
0: مبروك
2: سيدنا، عم يغنوا مبسوطين. مبروك مبروك مبروك مبروك
1: مبروك مبروك مبروك عشو، مبروك عشو. ما انا الحاكم أعلى مني، ما في إلا السقف وريجن وشيرينينكو
2: والست فريال.
0: برافو سعيد.
3: ولينا الحاكم جاي الناس يهنوك.
1: يهنوني عشو يا ابني؟
3: عم بقولوا إجاك بنت.
2: بنت
0: بنت
1: بنت
0: بعد هالنطرة إجينا بنت؟ منين بدها تجي بنت؟ ما أنا ما وهو ما.
1: سعيد منين بدها تجي؟ سعيد دخيلك سعيد، روح سفسر لي هالقصة بسرعة.
2: أمرك أمرك سعيد.
0: خلينا نسافر على قبرص، كل معقولة؟ نايف بيائسي عجلي بالقسي شوي. شو القصة؟
1: مش شايفتيني رح بوعى بالأرض؟
0: نايف وعدكون عم تغيم هون وتشتي قطر بلاس.
1: لا ولا وحيد بكرة الدنار، ما في شيء،
0: ما في برد
1: وحيدك شيء.
0: هلا بدك تحكي لي مستقبل
1: وحيدك
4: حيدك. ما في ما في ما في نوى، ما في نوى منه نوى، مرض الحاكم بتكرج هوا.

0: ندى مش هيك؟
1: بابا
0: لا لا لا لا لا عمو عمو
1: عمو مين؟
0: عمو سعيد
1: خيو للبابا
0: صديقه الوحيد
1: بيعتك البابا حتى تاخدني لعنده
0: ندى حاجة تسوقيها علينا شو جاي تعملي هون؟
1: جاي اشوف بيي
0: مين بيعتك؟
1: ست زهية قالت لي روحي وعرفي بحالك
0: اول شي الحاكم ما صار له زمان مجوز ثانيا لا خلى لا سيدة الباطي ولا مر عبد المشمر ولا مر شليطة
1: ما سافر شي مرة لبرا؟
0: سافر سافر امساني
1: ايه بيكون راح زبط شبوبيته برا واجا
0: وليك شو بده يزبط يزبط برا مع عوجة من جوا
2: ليه واحد حسبه مع العلم
1: عمو نايف
2: كل شي في ناس حزك مسك فايتين ضاهرين لعنده وقفت على هالبنت فقعتوا لعلمة تركوا تقبلوا الله يفقعكم بعدين خويا سعيد هيدي هاي البنت مش معودة على الحياة لأنا قتتها
0: هلا انت هيك بتدلك دايخ مش واعي
2: ليش انتو خليتوا حدا واعي
0: بدك تسكت ولا شو
2: ولا شو بعدين خواجه سعيد انا صوتي واطي سكتوا كلب مهيبه اللي عم يجوزكم بهالليالي
0: ومين قال لك انه عم بيهوش علينا
2: ولو من تلي لي انا هويشو على الطبع العادية غير هويشو على الرسميين يبقى في مهرجان هويشي بصوته
0: حدا بحط عقله بعقل كلب
2: معاذر الله تكون فكرت من شيخ وجه سعيد
0: بعدين ليك
2: شو
0: لي بدون هواش كلاب مش حلو
2: معك حق معك حق بلد بلدان وهواش كلاب نهب سرقة مهيبة حاكم كميون تلفزيونات بضو القمر عربية ولاد بلا ولد منو بلد سجع
1: عمو نايف هيئتك شاعر
2: ايه

0: سيد أفندي، لازم تساعدني. بعدين انت بتعرف شو فيه بالخفايا.
1: انا يا حصرتي مننلي.
0: عمو سعيد ساعدني.
1: تكرم عينك، يخرب ذوقك شو حلوة، بس لو ما تكوني بنته.
0: عمو
1: عمو عمو عمو، وضروري عمو.
0: سعودتي؟ عمو
1: عمو عمو.
2: خي خي تستهلي، خي خي وتستهلي، خي خي خي خي. قلتلك خليني اتبنيكي، ما تكوني عنيدة مثل ابيكي. طل محند حتى صار على الارض يا حكم.
0: ايه ليش على الارض؟ منو حاكم؟
2: ايه حاكم، ايه عفوا بدور. ضل محند حتى صار على الكرسي يا حكم.
3: مرحبا روحي.
0: اهلا، مين حضرتك؟
3: انا صديقة الكل هون وعرفت قصتك وجاي حتى ساعدك.
0: نيالك يا بيع اهل البلد، قديشهم طيبين؟
3: شايفي عينه، وخصوصا انا لاني بعرف تنويم مغناطيسي وعلم نفس، يعني الشيء اللي بيستحي يقوله الحاكم انا بنايم وبسحبه منه سحب.
0: كتر خيرك.
3: تفضل استريح. بدي اسالك، انت متاكده انك من بيك هيدا بالزيت؟ الويمام
0: ايه
3: تشبهه شوي. ورجيني بروفيل، ديمو بروفيل، فاس، تروكار. شوفي بالتروات تشبهي بس بالكار لا. لحتى اقدر ساعدك بدك تجاوبيني بصدق وسرع على كم سؤال تشوف اذا بيطابوا على ابوك وراثيه.
0: عظيم عظيم.
3: سؤال اول، اذا حدا طلب منك مصاري بتغير الحديث حتى ينسى شو طالب؟
0: ايه
3: مثله. يعني انا كنت منتظره هالشي جميل تنضيه. طيب لما بتكوني بحفلة سعيد وفرحانة، أرز انتبهي لي لشو؟
0: أرز
3: هي كتير كتير منيحة والله بالفرنساوي. وجيتي على البيت يعني كيف بدي قلك تعبيني من أرز، تيجي بتنامي على وشك طباز.
0: ايه
3: يخرب بيتكم شو عايزتيلي كله أرز بأرز. شوفي يا متنزلنا ده كل الاشياء مطابقة، بس بعد في شغلة وبعطيك ال لعلي عربيتي سرقوا لي اياها، بعد عندي شويه فرنساوي ان شاء الله يخلون لي اياها. يعني بعطيكي قصدي اللابور.
0: تقصدي الرابور؟
3: لا حياتي انا المزبوط وانت ضعيفه بالفرنساوي، معلش خدي شويه فيتامين كثير بيساعدوك على الفرنساوي بتصيري احسن. على كل حال ولا يهمك.
0: يعني رح تساعديني؟
3: من كل بيت يا ملعون يا نايف، مش بس مشتي غير مطرح، عامل سكي كمان.
0: ما تنسيني دخيلي.
3: تكرم عينك، رح اساعدك من كل بيت.

0: ندى
1: بابا.
0: عم أهلك مش بابا. أنا مش بابا.
1: يا قاسي يا بابا، هيك بتعمل فيي؟
0: يا عمي روقي شوي، أنا مش ممكن كون بابا.
1: شو ممكن تكون لكان؟
0: ممكن كون كاردينال. شو ما كان حتى ماما، لكن مش بابا.
1: ولو يا بابا، فتشت عليك كل هالأيام لتقلي إنك مش بابا.
0: إيه بس أنا ما صار إلي زمان مجوز.
1: تاني مرة مش من زمان، بس أول زواج من زمان.
0: أنا غلطت وتجوزت مرة والتوبة، معقولة أرجع أوقع تاني مرة؟
1: بعرف بعرف، بعدك زعلان من الماما لأنه كانت تعذبك وما كانت تلفي على البيت إلا لما بدها تنام.
0: شوفي يا ندى، إذا كان حدا بيعتك قولي لي، وشو طلبك أنا بعمل لك إيه، بس قصتك منا مزبوطة.
1: شو بدي أعمل؟ قالت لي ستي حتى طول بالي. بابا بكرة في فيلم كتير حلو اسمه قبلة في الليل، بتخليني نروح أحضره مع أصحابي؟
0: لا ما في تشوف هيك أفلام لأنها بتنزع الأخلاق ومش مدروسي، وبعدين المسار. بس لا لا، أنا شو دخلني يا عمي، روحي مطرح ما بدك.
1: يعني رح أفقع قبل ما تقلي إنك بابا.
0: شوفي يا ندى، بدي خبرك سر.
1: شو هو؟
0: أنا ما بجيب أولاد. روح اسألي دكتور تدرس.
1: بعد الحرب ما بتجيب أولاد، بس قبل الحرب كنت عال.
0: بعرفي رح بتدوخيني.
1: أنا بدي خبرك سر كتير مهم. قالت لي ست.
0: شو قالت لك ستك؟
1: قالت لي ستي إنك رح تطول حتى تعرفني، لأنك بالزمانات واقع على راسك ونصبت بفقدان الذاكرة وبعضك بتضيع من مرة لمرة.
0: شو قالت لك ستك؟ أنا من صاب فقدان الذاكرة؟
1: إيه؟
0: يعني ممكن حدا يمضي عني ويقول أنا ماضي؟
1: معلوم.
0: لا لا لا لا لا لا، وبدك تقولي إني تجوزت بلا وعي.
1: مش مهم، كل اللي بيتجوزوا بيتجوزوا بلا وعي.
0: ياي كل شي شفت هالكم سنة ما جنيت، لكن أنت رح بتجننيني بالمرة.
1: دخيلك بابا، حافظ على هدوءك.
0: هدوء؟ هدوء؟ هدوء؟ هلأ ممكن يكون أنا هون وأنا عم بمضي هونيك؟ لا لا لا يا سعيد ما تمضي، تركوني أحكم ولا يا دكتور تدرس.
1: بابا
0: يا
1: بابا فريال. ما تتركني
0: يا
1: بابا.
0: سعيد يا فريال. لا لا وين الجنة؟ شفتي شفتي الحاكمين كيف وندوخنين على طول؟ مش وعيين على طول السنين، صار بده النفتالين.
1: عمو نايف انت هون؟
0: انا معك على طول على طول. دخلي كندا، مش احلى الواحد يدوخ من الشرب من انه يدوخوا العلم.
1: شفت يا حرام هالبابا قديش منرفز، اولك بيصير له شيء؟
0: من هالناحية ما تخاف عليه، لو بده يصير له كان لازم يكون صار له من زمان.
1: انه هيك كلهم بدلون يعذبوا فيه؟
0: ايه بس هو ما انه هين. اخي شليتي عالفكر، عليه اعصاب ولا ابرد من هيك مثل التلج، لو شفتي اوقات هبت معه ندفه. تعرف يا ندى قصتك بتدوخ قد الفيه عرق. يلا خطركم.

0: ليلى ليلى من الهاتف الداعي أدنقل أرى.
1: أهلا ليلى، كيفك؟ شو بك زعلانة؟
2: دنقل.
1: شو بو دنقل؟
0: دنقل ما بو شي مثل الترين بس هيبة.
1: شو بها؟
0: تحبه.
1: صحيح يا ليلى. طب وليش زعلانة؟
0: عجيب الناس يا عمي عجيبة، بفتشوا عواجي على الراس تفتيش، بيحبوا تيزعلوا، لو ما بيحبوا ما كانوا بيزعلوا مثلي أنا.
3: بدي أقول لك شيء ومستحية.
0: إيه أنا كمان مستحية بالضبط.
1: قولي ليلى ولو.
3: أنا بحبه لدينكول، وعم بيقولوا إنك أنت وياه بتحبوا بعضكم.
1: حب؟ أنا فاضية للحب، كل همي فتش عبي. بعدين دينجول مش أكتر من إنه شاب طيب، حب يساعدني حتى قابل بيي.
3: شفتوا؟ قلتلكوا عم تكذبوا علي.

0: سعيد انت سعيد ولا لا؟
1: بلا سيدنا انا سعيد.
0: شي مره عيطت لك يوسف بدل سعيد؟
1: ابدا ابدا سيدنا ابدا.
0: شي مره عيطت لمرتي فريال سوسان بدل فريال؟
1: ابدا سيدنا. ولو انت بتنتبه.
0: مع كل هالانتباه بيقولوا عني اني عم ضيع.
1: ها اذا قضيه تضيع انت بتضيع شوي سيدنا.
0: يعني ندى معها حق.
1: بشو؟
0: ستة قالت لأني واقع على راسي وانصبت بفقدين الذاكرة. بهالحالة كيف بدي ثبت اني مش مجوز مرتين؟
1: ابدا سيدنا ابدا. الذاكرة جديد خلنش. بعدين نسيت سيدنا اني رفيقك من ايام المدرسة.
0: لكن يا سعيد انا ديخ عم ضيع دخيلك يا سعيد.
2: يا
0: دكتور تيدروس شو هالتأخير؟ كنت رح روح من بين ايدي.
2: خير ان شاء الله. البارحة كنت مثل عنتر.
0: اليوم بعد بيجيبوا لك سيرة عنتر. بدي يكون مثل ستيف أوستن.
2: طيب اللي شو اللي جد معك اليوم؟
0: اللي جد أنا زلمي ديخ عم ضيع عم يمضوا عندي.
2: لا لا لا عم بتضخم الأمور أكتر ما هي. انبارع عشية كانت نتيجة فحصك روعة. صففت هالضوء شوي وحطيت كيس وقعدت أقراها. يعني أحسن من قصيدة شهر. كوليسترول. ليبيتاتور. تريغليسيرين. ما في احسن من هيك نتيجه. معك شويه ميكروبات من المي هيدي اشياء تعودنا عليها.
0: يعني انا منيح.
2: سوبرمان. ستيف اوستن. وندر وومن. هاش خايف؟
0: طيب مش رح تفحصني شوي؟
2: اكيد. قل شو عم تحس من جديد؟
0: عم بحس بدوخة بعد الأكل.
2: شو؟ كمل.
0: وبس اشرب بحس بنفخة. كيف؟
2: وبعدين؟
0: وبعد ساعة من الأكل بحس بتعب.
2: لا لا لا
0: شو القصة دخيلك؟
2: ولك أنا عم بحس بذات الشيء. شو قالتم؟
1: بنصحكم يا حكيم تشوفوا حكيم.
2: لا لا هيدي اشياء ما من أي عقلنا عليها. امبارح بالضبط اجاني مكتوب شكر من انجلترا بيقولوا لي فيه إلى زغلول الطب في لبنان الدكتور تادو. نشكركم على تخليص أخونا جون من الموت.
0: كيف صارت؟
2: مرة أنا وعم أتصيد سمك بالعصر وإذ بشوف رجال راكد بده زيت حلو بمطرح عالي اتكمشت ريس وتصرخ تموا علينا الناس وأخدوه.
1: يا سلام عالطب شو تقدم.
0: دكتور تيدروس عصير ستيف أوستن وسوبرمان ما فيك تسألي هالعلماء إذا بالإمكان أقدر صير ساعة اللي بدي الرجل الخفي؟
2: ما فهمت؟
0: يعني صير اختفي وروح مطرح ما بدي بدون ما حدا يشوفني.
1: فهمت فهمت. يا سلام على الافكار الجهنمية.
2: ايه كله معقول ما كله معقول.
0: ولما بصير اختفي ساعة اللي بدي ساعتها بعمل لك مشوار من الجنوب للشمال وبنظف لك هالبلد تنظيفي ما له اخر.
1: يا سيدنا
0: وبعدين بفوت على الفران كمان انا ومختفي وبشوفهم بهالليل كيف عم يعملوا الخبز طحين مزغول كف على رقبته اللي عم يعملها بينقذ بيطلع ما بيلاقي حدا بقول له انا ضميرك ما في حدا غريب.
1: يا سيدنا يا فحل.
0: عالبنزين كف. عالمزود كف. ردوا معي المحتكرين
1: كف.
0: متعهدين طرقات
1: كف.
0: اللي بيتاجروا بمعلبات عتيقه
1: كف. كلب مهيبه
0: لبطه وكف.
1: واو واو واو.
2: او هلا صار فينا نكمل الفحل.
0: دخيلك دكتور تيدروس. حقوني دكتور تيدروس. دخيلك دكتور تيدروس.
3: ندى ندو ندواتو
4: أهلا أنت هون؟ إن شاء الله أنا أعطي البابا أني بنته.
3: كله خير بس لازم نتعاون سوا لحتى نوصل للأمل المنشود. مش هيك عينا؟
4: أكيد أكيد.
3: طلعي فيي منيح. هلأ بدي نيمك تنويم مغناطيسي وسافر أنا وياكي بطفولتك وشوف من وقتها لهلأ شو عملتي.
4: يا مامي
3: هلأ بطلب منك تتنفسي براحة وهدوء وتنسي كل يلي حواليك. غمضي عينيكي. هدوء. رولوكس. كل شي حولك مش موجود. أبسي لماغية صوتي بس. ندى ندى ولك نيمت ولك برافو. أنا جسمي دوي أنا شو هالحكي أعمل. بس كيف بدي وعيها ندى؟ بس بدي وعيكي بفقشلك ثلاث فقشات بتوعي يعني هيك.
4: شو صار
3: لك؟ مش هلأ رجعي تنمي. روحت الكونسنتريشن كله. بليز ندى ركزي معي. فيكس ان ذا ايز. نيالك في نايم يسلم لي هالنوم. انا ما بخليني نايم لليل ولا نهار قد ما عينه لبرا. شو مظبوط عينه لبرا؟
4: بدي بابا.
3: ايه يا قلبي ايه يا روحي، هلا بيجي البابا. بس ندى خلينا نحل مشكلتي قبل مشكلتك.
4: بونبوني
3: تكرم عينك، رح اجيب لك كيس بونبوني. بس خبريني نايف بحب حدا؟
4: ايه
3: مين؟
4: الماما.
3: عم تضيع افزت. لا صحيزت. خبريني نايف كان عند مهيبه امبارح حتى رجع على البيت مكشر وتعبان؟
4: اوه
3: سهروا عدو خفيف؟
4: ايه
3: قرب صوبه؟
4: ياي
3: شو بدي اعمل فيك يا نايف ياي. رقصوا؟
4: اوه
3: شربوا؟
4: ايه
3: طفيوا الضو؟ بس حقيقة اسم الله حولي يخزي العين عني كيف عم خلص معه. يعني الدكتور جرايندايزر كله سوا ما كان قدر طب معه ولا طبه. ندى اكيد يا حياتك انت تحب الغنى انت وصغيرة.
4: انسيفون.
3: شو حياتي؟
4: انسيفون
3: انسيفون تكرم عيني انسيفون.

0: برافو ندى. وهيدا اخر سؤال، البابا كان يضربك انت وصغيره؟
1: لا انا كنت اضربه.
0: وات كيف هاي؟
1: هيك
0: شو هيك ندى ندى ها فقش لك وعينا ندى ندى ندى ويتو حدا يفقش معنا دقيقكم يا جماعه ندى ليكي الله الله ندى
2: ليش عاملين هيك فريال شو هالركض؟
0: برودة النظام وجمود القانون حسيته رح يقتلوني، حبيت اتسلى انا وندى.
1: انت مين؟
0: مرت الحاكم.
1: صحيح فزن ساديني دخيلك، خليه يقتنع اني بنته.
0: نايف اكيد يا حياتي انت منك مجوز قبل بمره، لاني حابه ندى تبقى معنا.
2: بالصراحه عم بتمنى اني يكون مزبوط عم ضيع وكون منصاب بفقدان الذاكره وكون مجوز قبل ببرنا وتكوني يا ندى بنتي، لانه هالقصر كبرت فيه الوحده والسكوت وانا وفريال بنحب الحياه.
0: يعني رح تقبل نايف؟
2: مش قضية تقبل، أعطيت أمري حق أقولي بكل أوراقي من أول ما خلقت لحد هلا.
1: صحيح؟
2: وحياتك صحيح.
1: وطلبات الناس اللي وعدتهم إني حققلن إياها على أساس أنت بيي؟
2: طلباتهم صارت عندي وصارت همي، وخاصة لما عرفت إنك مهتمة بالأمر. وبكرة يا ندى رح نجتمع بالجلسة الكبيرة ومنبلغ الأهالي إنه طلباتهم تحققت، وبتكون وصلت لي المعلومات مفصلة عن قصتنا أنا وياكي ومنوضح قصتنا لأهل البلد.
0: يلا يا ندى مشي معي.
3: سيدنا سيدنا كيسك كيسك
2: شو بعدك بتسكر؟
3: نعم
2: بعدك بتسكر؟
3: ايه طبعا طبعا بسكر تنسى.
2: ليش بعد ما نسيت؟
3: بنسى حياتي اللي شردتها حضرتك وعشر سنين حبس سبتهم علي بشهود زور اشتريتهم بمصريتك يا ليفك.
2: يعني مش مقتنع انك كنت مذنب؟
3: مذنب مذنب نيالك كيف بتنام بهالليالي وضميرك مرتاح صحتك جاي عال اسم الله على راحة البال.
2: بيقول المثل يا ابني ما زبالي تاردي كنونكا.
4: حيش تحكي
2: يعني ميوفو تار كو جامي.
3: لا
2: يعني بالعربي ليت للبراق عينا لترى.
3: لو لو اذا بدون عنيني وفيلسوف كيف ما عنيني بشرف اكد لك بلا
2: الصح. حلو خي نايف الصح مثل السكر.
3: ما عم بفهم.
2: يعني لما الانسان بيكون عنده صحو كبير بيصير يشوف الضوء عم بشع. مثل السكران اللي بيصير يشوف شعاع الضوء.
3: يا رب تنجينا. ليه لو سميه سميه
2: قولي
3: سميه بتعرف انك انت واحد مهم؟ تصور انك بتحكي وما حدا بيفهم عليك.
2: ايه شو فكرك هيك وصلت لها؟
3: هيا وين كنت بدي خلص معك بهالزمان انا يا عمي؟ بشرفي بشرفي بشرفي هيدا عشوائي بانك انت ادم.
2: ايه منيح اللي انت قلت واحد غيري كان حبسك بدون محاكم.
3: شو هيا محاكمة يا عمي هيا محاكمة؟ انا كنت نايم وعيت لي تحلي بالحبس.
2: ما على قد ما بعزك حبستك بلا طني ورني.
3: الله يعزك شو بحب، الله يعزك شو حنون شو رحم شو بحب للبشر.
2: نايف
3: شحوي
2: نايف
3: أبو
2: نايف
3: بريزان.
2: لا شو الزعل
3: هيك حمراني.
2: انا اسمي نايف وانت اسمك نايف.
3: يا حم شو زكي يا زلمة.
2: كان في حل واحد، يا انت انت انت تكون نايف الحاكم وانا نايف السكران، يا العكس بالعكس. وبما انه الدكتور تدرس منعني عن الشرب انجبرت تكون انا نايف الحاكم وانت نايف السكران. اسبلها
3: معك حق يا عم معك حق. شو دماغ الكمبيوتر هيدا اللي حلل مظبوط. انا نايف السكران ونايف الحاكم دخلك ملك نايف وعشو هالزعل زعلان وانا كله
2: مش عم بفهم.
3: انت يا ملعون فيك سكس ابيل من هيك تسيئة على هالناس وماشي
2: ولك ماشي الحق.
3: تعرف ملك نايف
2: قول
3: انه الانسان الادم تقيل الدم يا عمي. لا شو الادم ملحو لا شو الادم
2: هي نايف.
3: نعم
2: تبقى خليني اشوفك من مرة لمرة.
3: ايه
2: يلا
3: ما في مانع بس لك انا الساعة 8:30 بيل
4: حتى الأحد والأعياد سجن.
2: خاطرك خينيب.
4: مع السلامة خينيب. قطع له قلبه كالبيبة. ايه بس منه هين أخو شليتي، أزكى من

0: شي حلو شي حلو شي حلو. شو بهم الاخوان؟
1: سلامتك سعيد افندي.
0: بشوفكم هيك على بعض.
1: سعيد افندي منحب نقلكن انه هالطلبات ما مبين لأي بوادر حل.
0: لشو بايدنا الحل؟
1: والحل؟
0: للي بايده الحل.
1: والحل؟
0: نضل متأملين بالحل.
1: يا سلام على هالحل.
0: مش عاجبك هالحل؟ اشوف غير حل.
2: مرحبا شباب.
3: اهلا.
2: ببشركن قريب الحل.
0: لا، على اساس شو من غير شر؟
2: على اساس انه انا حكيت مع ندى مطولا.
0: خلت حل مشكلتها مع بيا بالاول.
2: انحلت ومش الحال مع بيا وفرحته قده.
0: كيف؟ حكيني كلمتين على جنب. الشيء انا رايح شوف بايدي.
4: شيء
2: هيدا انت
4: دنقول؟
2: يا عمي ايش بكي لحقتيني لهون؟
4: ولو يا دنقول، فيني اعرف ليش عم تعمل معي هيك؟
2: فوق كل اشغالي والضربات السخنه والشيء بدك ضل قاعد وسايري؟
4: انا عم قلك تسيرني بس ما عاد تتصبحني ولا تمسيني.
2: دخلك شو متفلسفي وشو رايقة؟ على القليل كوني مدير شوي.
4: مدير؟ شو يعني هلا بطلت اعجبك؟ ولو يا دنقول، نسيت لما كنت تقلي بحبك تضلي مثل تلميذة المدرسة لبسي ببساطة؟
2: أنا
4: ونسيت لما كنت تقلي بحب شوفك وشعرك مفشكك مثل ما تكوني واعية من النوم وروح لقيك ويحسبوني مجنونة؟
2: أنا
4: ونسيت لما كنت تقلي بلوستك الحمرة بحب تضلي لبستيها وضليت غسلها وإكوية وغسلها وإكوية تباخي؟
2: أنا
4: يا عمي مش انت دنقول؟
2: أنا
4: إيه انت؟
2: مبلا.
4: إيه ليش عم تعمل معي هيك؟
2: أنا
4: إيه لا أنا اسمح لي اللي بتصير معلك الكامل نبقى مبحكي.
2: ليلى ليلى يخرب زوء الملعون وشو صاير قوي تروح رضيع قبل السهرة. ليلى ليلى.

0: يا اخوان، مثل ما تعودتوا على هاللقاء اللي هو لقاء عمل ومصارحة يتوج دائما بغنى ورقص، الكلمة لسعادة الحاكم.
1: يا اصحابي، نهايات بتكون مرات مفرحة ومرات حزينة. نهاية طلباتكم مفرحة لأنها صارت أيدي التنفيذ، بس النهاية الحزينة إنه ندى ما طلعت بنتي. ندى اللي جابت الفرح والعيد لمدينتنا، ونيال المدينة اللي بده يكون حكمها نايف بيا لندى لأنها بدها تكون مدينة العيد. يا ندى، باسمي واسم مرتي واسم الأهالي منعرض عليك إنك تبقي معنا، لأنه الفراغ بده يكون كبير بعد رحيلك.
2: صدقيني يا ندى، كل شي قاله الحاكم طالع من قلبي. خليكي يا ندى،
3: خليكي يا ندى،
4: خليكي
5: يا حضرة الحاكم. ويا أصحابي، بشكركن كتير على عطفتكن ومحبتكن، وما بعرف شو اللي شدني على المدينة وحب كتير ابقى معكن، بس صار لازم روح. بيي ناطرني بمدينة تانية ما بعرف حتى اسمها، وبكرة بس لقيه برجع أنا وياه ومنسهر عندكن سوا.
3: ندى، خليكي يا ندى، ندى ما تروحي، خليكي. بنت ندى رايحة، بنت ندى رايحة، هي آخر مرة بشوفها. كنت فكرت رح تبقى، بالله أني أنا بي الحقيقي وإني كنت رح كون حاكم المدينة، لكن حلمها كبير، حلمها كبير، وبحس ببي الحاكم وبين نايف الحاكم ونايف السكران في الأنينة اللي بتكسر الحلم. روحي يا ندى، روحي يا بنتي، خليك عايش بحلمك الكبير، وأنا رح ضل حاطط صورتك على الطاولة العتيقة بأوضتي الصغيرة لآخر أيامي. الله معك يا بنتي، الله معك يا ندى، الله معك، الله معك.

تستمعون إلى راديو كوكبة. ابعثوا برسائلكم الصوتية عبر الواتساب 001-4-384-044-000 وأخبرونا من أي مكان في العالم تستمعون إلينا.

حلو البيت، البيت المعمر عالصخر لوجاه، البيت المعمر عالصخر لوجاه ما يخوف صحابه وكتر لوجاه، بعكس من بني عرم اللوجاه دبيب الوشم بيصبح خراب.

منتصف الليل براديو كوكبة، يعني نحن ابتدينا يوم جديد معكن على أمال. نتمنى تكون دايما إيجابية، يكون فيها الكتير الخير ويكون فيها الكتير الأمان، ونبقى دايما من خلال راديو كوكبة مجتمعين بمحبة وعلى صوت الأثير اللي حاملكن دفى الغربة ودفى قلوبكم.

الوجهك يا حلو وجهك يا حلو كل الحلال له لك وقلبي غير حبك ما حلال له هلا حبيبي حبيبي لك حبيبي حبيبي لو طلب روحي حلاله

0: انا بقله ولا ما بقله؟
1: قولي له قولي له.
0: هو عم بيزعلني لله وبحكي ولا بسكت له؟
1: قولي له قولي له.
0: ايه عم بي

برخي ولا بشد اللوح وعم بيزعلني للوح انا بقسى ولا حن اللوح وعم بيزعلني للوح برخي ولا بكتب اللوح

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000 كمان مرة 001-438-404-4000

بعتولنا رسائلكم الصوتية عبر الواتساب وقولولنا من أي مكان بالعالم عم تستمعوا لنا. تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000.